0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني
3: مع الله أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
0: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد عندنا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: صارت ستة.
1: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: مدينة بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: معك سمد التاني معك.
1: يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
6: رجعني على لبنان.
1: بدك يعمل لبنان كله حلو بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
6: والصور شو مشتاق.
1: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ؟ شو عملوا فيك يا صورة؟
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

صباح النور، 6:08 منعتذر عن هالتأخير. اليوم الجمعة 10 تموز 2026، حلقة اليوم استثنائية من صارت ستة، رح رفقكم فيها أنا شرب السعادة والمخرج إلي أزة من هلأ وللعشرة. على مدى 4 ساعات رح نترافق نحن وياكم، حوالي 4 ساعات رح نترافق نحن وياكم. أهلا وسهلا بكل يلي اختار أنه يبلش نهاره معنا، وشكرا لأنكم كمان أعطيتونا هالثقة واخترتوا أنه تكون إذاعة أغاني أغاني رفيقة صباحكم. مرسي لكل اللي يبعتونا يعني على الواتساب قدامي وعلى تليفوني كمان الخاص، عم تطمنوا فكرتوا أنه ما رح نطلع على الهوى. نحن ما منغيب عنكم بدون ما نقلكم مسبقا، بس بتصير. اليوم بحلقتنا رح نعمل جولات على أبرز الأخبار، رح نحكي بمواضيع عديدة ومنوعة، وعنا مسابقات، عنا جوائز، في ربح كثير، والأهم إنكم تكونوا أنتوا جزء أساسي من هالبرنامج بتواصلكم ورسائلكم معنا على 71 9 8 9 9 8 9. إذا بعدكم بالبيت أو عم تعملوا هيك صبحية مع فنجان قهوة كافيدو برازيل قبل ما تنطلقوا، ألف صحة وهنا. وإذا صرتوا على الطراط الله يحميكم ويوصلكم بالسلامة. وإذا وصلتوا على أشغالكم كمان الله يعطيكم ألف عافية ويوفقكم بنهاركم. وإذا كنتوا من يلي عم يشتغلوا بالليل وعم تسمعونا بيشغلكم وبعدكم سهرانين وعم تسمعونا كمان، الله يقويكم إن شاء الله. بس تخلصوا دوامكم على خير، ما تروحوا دغري على النوم، هيك اسمعونا قد ما بتقدروا. خلوكم معنا فأزة من هلأ وللعشرة، حوالي 4 ساعات مليانين بأجواء حلوة، ونحن جاهزين لحتى نبلش نهارنا سوا لنشوف إذا أنتوا صرتوا جاهزين. معا نصلي.

مثل العادة رح نبلش نهارنا بأجمل بداية وقفة روحية وصلاة منقدم فيها النهار للرب، منحط كل أعمالنا كل خطواتنا بين إيديه، منصلي سوا حتى يكون معنا، حتى يرفقنا ويحمينا، حتى يبارك هالنهار الجديد ويعطي كل واحد منا القوة والفرح والسلام. فخلونا نبلش نهارنا بالصلاة. يا رب بهالصباح الجديد منوقف قدامك بقلب مليان رجاء، منقدم لك هالنهار وكل لحظة فيه، نطلب منك أنه ترفقنا بخطواتنا وخلي حضورك يكون معنا وين ما كنا بهالنهار. بارك يا رب كل يلي عم يسمعونا، يلي ببيوتهم، يلي على الطرقات، يلي بأماكن شغلهم، احفظهم واعطيهم الصحة والقوة، وبارك عيالهم وكل أحبابهم. يا رب منرفع لك كل مريض، كل حزين، كل إنسان تعبان، كل شخص عم يمرق يمكن بظروف صعبة، الموس قلوبهم برحمتك وزرع فيهم أمل جديد واعطيهم السلام يلي ما حدا غيرك بيقدر يعطيهم إياه. منصلي اليوم بشكل خاص كرمال لبنان. يا رب بلد عم يمرق بمرحلة دقيقة، بمرحلة صعبة، في ملفات، في أمور حساسة ناطرتنا، نسألك يا رب أنه ترقف وترافق المسؤولين بهالبلد بالحكمة، أنه تحمي شعبنا، أنه تساعدنا لحتى نقطع هالفترة على خير، وأنه نوصل كلنا إلى بر الأمان وبر السلام. شكرا يا رب على نعمة هالنهار وعلى كل عطاياك، بين إيديك يا رب منحط حياتنا، وباسمك منبلش نهارنا.

0: صلاة مقبولة للجميع، ومن جديد بدي أقول صباح الخير لكل يلي عم يسمعونا.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: يسعد صباحكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. اليوم الجمعة، يعني بالنسبة لكتار من الناس هو آخر يوم شغل بالأسبوع وآخر دفشة قبل الويكند، أكيد كتار مبسوطين مثلنا. قبل ما نبلش هيك نسمع أصواتكم، بدي أحيي الزميل جوني الصديق، زميلنا بإذاعة جبل لبنان، لأنه بعت لي فويس على الهوى وبيكون في شيء مشاهد بركي هو جاي على الإذاعة، لأنه مثل ما بتعرفوا بعد شوي على الساعة 7 ببلش برنامجه على الإذاعة الزميلة جبل لبنان. صوتك عالي من جبل لبنان.
2: بونجور شربل،
0: صباح النور
2: جوني، صباح مستمعي أغاني أغاني. مشاهداتي هلأ أنا ورايح على الإذاعة على جبل لبنان، في دخان كثيف، دخان أسود كثيف جدا عم يتصاعد من داخل مطعم بابل في منطقة دبي، دخان أسود كثيف، ما بعرف شو هو طبيعة الحريق عم يتصاعد منه هالدخان الأسود من داخل مطعم بابل بدبي. يسعد صباحك شربل، بونجور مدينة وبونجور مستمعي أغاني أغاني، يسعد صباحكم وبون ويكاند.
0: تحياتنا لك زميلنا جوني الصديق، وإن شاء الله يا رب ما يكون حريق كبير ويقدروا يقضوا عليه بسرعة. نحن مش من زمان مرقنا، يعني ما قالوا زمان مبلش.

0: بسألكم مين منكم يوم الجمعة بالنسبة له أحلى نهار بالأسبوع مثلنا؟ أنا بالنسبة لي يوم الجمعة مثل العيد الكبير عنا، نبقى ناطرين ومناطرة. ومين بيشوفوا نهار عادي مثل أي نهار؟ وإذا طلبت منكم أنه تختاروا شو هو أكتر يوم بالأسبوع بتحبوا؟ الجمعة، السبت، الأحد، أو يمكن بتعرفوا في ناس بيفرصوا نهار التنين مثل الحلاقين، يمكن بالنسبة لهم يوم التنين أحلى نهار، أو كل الأيام بالنسبة لكم مثل بعضها. تواصل معنا على 71 9 8 9 9 8 9، فإذا بالواتساب بتبعتولنا رسائل صوتية على 71 9 8 9 9 8 9. بس بتمنى أنه يكون في اختصار بالفويسات لحتى نقدر نسمع أكبر عدد من المستمعين ويكونوا واضحين، يعني يلي بده يسجل وطوا صوت الإذاعة من حدكم، حتى بيصير معنا أوقات على الهواء بيكونوا مستمعين عم يسمعونا على الابليكيشن وبيسجلوا، بيصير في ضجة وعجقة وفوضى. يعني نجرب قد ما فينا ما نزعج المستمعين يلي بيسمعونا وما بيحبوا يتواصلوا، يعني بيحبوا هيك يسمعوا فترتنا، نحن منحترمهم ومنحييهم، وتحية كبيرة لألكم جميعا. يلا رح نبلش نسمع أصواتكم.
1: بونجور شربل، بونجور إلي، سعد صباحكم هالحلو، سلام مقبول يا رب، وبويك أنت ولا معك.
0: يا هلا فيك، يا تحية كتير كبيرة لألك. كمان ميشا بدي صبحك بالخير، ميشا الراعي، تحية كبيرة لألك. ريما خطار كمان من المنصورية بتقلي جاهزة من بكير وناطرتك يا شربول مثل كل يوم، الحمد لله انه اطمنا عنكم انكم مناح وصلتوا بسلام، تحية لك يا ريما.
2: فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر.
3: يسعدني صباحك شربيل، يوم ميلينا منا معك ليه؟
0: ضروري اقول لك ليه يا فاضل، فرصة

0: بلشتوا مع الكافيه دو برازيل وبعد نحن انا وإلي حطينا الركوه الكبيره بس كون انا وميلينا لوحدنا. ميلينا بتعرفوا ما بتشرب قهوه، اوقات بتسيرنا انا وميراي، بتسيرنا بس توصل ميراي، بس يكون إلي قزه منبلش بشرب الكافيه دو برازيل من بكير لانه إلي شريب قهوه نمبر 1.
1: بونجور سلمي مالينا، بونجور للجميع. والله يا شلمي انا بحب نهار التنين، ما بعرف ليه بحسه بيمروا بسرعه. السبت ان قدامنا انه نكون عارفين فرصه ناطرة يوم واحد الاحد وهيك. يلا يسعد صباحكم، ما نقول قاعد حلو. تحيه لاني صواز سلم عني امبارح، تحيه لجد مشتغلين من صيدا.
0: يسعد صباحك ريتا من زحلة عم تقلي شربون. انا بحب يوم الاربعاء لانه بحس بس يمرق يوم الاربعاء بلش العد العكسي لنهايه الاسبوع.
2: صباحو شربل، انا طول بسمعكم بس ما كتير بشارك، بعطي المجال لغيري. صراحه انا كان كل الايام الجمعه عادي بالنسبه لي، بس هالمره حبيت الجمعه لانه اجاني الموافقه مبدئيا انه اقدر اشتغل من لبنان. فبعد غربة 4 سنين او تقريبا 5 سنين رح ارجع على لبنان. هلا في امور ماليه وفي امور شو يسموها اوراق وهيك بدي خلصهم تقدر ارجع مع نفس الشركة. اول شخص استثنائيا عطوني مبدئيا الموافقة، فان شاء الله 10% اقدر خلصهم وراول وهيك اساس وارجع على لبنان. والله صعب الغربة، اذا بيسحلي لو شغل تاني بطلت افكر بالغربة.
0: خي تحية لك اجوب من ارمينيا عم يحكينا، يسعد صباحك وتحية كتير كبيرة لك. يسعد صباحك تحية كبيرة لك.
3: صباح الخير شربي.
0: صباح النور.
3: أنا رايحة عن ماشي اليوم، بعدين عندي جيم. أنا رسامة مليحة بدعة، فبقى اتفرج عليهم على صفحة الفيسبوك.
0: شو حلو الرسم،
3: رسميتي واعطيني رأيك فيهم. أوكي
0: يلا هلا منشوفه. مليحة بلعة هيك بنكتبها.

0: مليحة شو حلوين شو حلو الرسم نية اللي عنده موهبة وبيقدر يترجمها والله أنا بحب كتير الرسم بس ما بعرف أرسم ولا مرة حاولت لأنه ما بحس أنه عندي هيدي الموهبة
1: كيفك صحتك مشكورة على الكومبلونات اللي عطيتني إياها كرمال فرح ابني وكل أيام حلوة بالخاص لأنه مضي فرح ابني على خير بتمنى لك بو أحلى بويك أنت
0: لك يا نعم تحية كبيرة لك بس خلونا نخلي الأمور الخاصة مش على الهوى الله يهني كل يلي جوزوا بشرفكم بدنا نسجل على الهواء بطريقة من نعس المستمعين
2: بونجور شربل بونجور إلي
0: يا هلا
2: بونجور ميلينا من البيت يلا ارتاحي بس بدك تسمعينا اليوم
0: أكيد عم سمعنا
2: شربل أنا نازلي اليوم على مكتب إمانويل ترافل لنكفي كل الأمور اللي عالقة بدك شي من المكتب يلا بونجورني نهاركم حلو
0: مدام إلهام سعد تحية كبيرة لك أحلى رفيقة بسفراتنا رح نترافق نحن وياكم ابتداء من 29 هالشهر لغاية 8 أب بسفرة كتير حلوة البداية بتكون من اسطنبول نرجع الفترة الأطول بالبورتغال وعنا ليلة بسان جاك دو كومبوستيل بإسبانيا كمان مدام إلهام رح بتكون معنا بسفرة إيطاليا من بتشرين الأول أكتوبر المقبل أحلى سفرتين رح بيكونوا مع أقوى مكتب عن جد جربنا كتير بالسابق مع مكاتب سفر بس إيمانويل ترافل 20/10 أنا بحط لهم بيرزخيا صغيب وكل الأكيب روان اللي كلكم بتعرفوها اللي مسافرين معنا كل نهار بنحكيها كل نهار بنزعجها الله يقويك يا روان إيمانويل مايكل دموع كل الأشخاص اللي بيشتغلوا بإيمانويل ترافل تحية كتير كبيرة لكم

0: بعنينا.
1: كنا عم نحكي عن المواهب وقت اللي حكيتنا الرسام المستمعة مليحة البلعة. قديش في أشخاص عندهم مواهب كتيرة يمكن مش كتير عم يستثمروها، مثل كارلوس عزار اللي عم نسمع صوته الممثل، قديش صوته حلو. بتعرفوا هو ابنه للفنان الكبير جوزيف عزار، الله يطول بعمره. الممثل توني عيسى من الأشخاص يلي أصواتهم حلوة كتير، يعني جربوا يعملوا هيك مثل محاولات بالغناء، بس أكيد كملوا بالتمثيل.

0: صباح الخير شربل، صباح مبارك على كل
1: المستمعين. يا هلا،
0: صباح الخير إلي وصباح الخير ملينا ولو كنت بالبيت. أنا بالنسبة لي نهار الجمعة مساء هو أجمل نهار تجتمع فيه العائلة كلياتها، عشان الويك إند يكون كل واحد على رياحته. ونهار الجمعة هو كمان اللي إجاني فيه أول مولود بعد زواجي. معكم سامي من الضاحية.
1: تحية لك يا سامي. قبل البريك كمان بدي وجه تحية لأم الياسة، كل الأشخاص ما تعطوا الهم، كلكم اليوم رح نسمع أصواتكم، كل يلي عم يتواصلوا معنا على 71-989-989. تحية كتير كبيرة لكم. بدي أذكركم بمؤسسة الأزة للمعدات، بيها الشوبات يلي بعد ما بلشوا، حضروا حالكم، جهزوا المراوح، بكل أوضة خلي يكون في مروحة ببيتكم. $18 سعر المروحة على الكهرباء مع عمود، نعم ب $18. توجهوا على مؤسسة الأزة للمعدات بفروع الأربعة، الفرع الأول بالمدينة الصناعية بسد البوشية خلف البراد اليوناني، الفرع الثاني على جالوري الاتحاد بجديدة المتن، الفرع الثالث على أوتوستراد سن الفيل، والفرع الرابع على الدورة حد مستشفى مار يوسف. رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322، وكل الأسعار عندهم صدقوني عروض دايمة. شو بيخطر عبالكم من أجهزة، من خرضوات، من معدات، حتى بويا، حتى أوقات بيكون عندهم دواليب بأسعار ما بتتصدق، طاقة شمسية، شو بدها هدلعد. مؤسسة الأزة للمعدات، بس تكونوا عم بتفتشوا على شي غرض مستعصي ما تدوروا وين ما كان، مسكوا التليفون وبالواتساب سألوهن على 03-386-322، سألوهن عنه أكيد بيقولوا لكم موجود.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية، السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

شوي سكتنا إلي. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. تحية لكل اللي رايحين على شغلهم، الله يحميكم بالطريق ويعطيكم الصحة والقوة، وإن شاء الله بيكون نهاركم خفيف ومليان خير وبركة.

بتعرفوا خطر على بالي انا وعم حيي كل يلي رايحين على شغلهم وعم يسمعونا على الطرقات، هيك خطر على بالي اسالكم بصراحه، مين منكم رايح اليوم على شغله وهو مبسوط ومتحمس، ومين رايح لانه مضطر، يمكن لانه عنده مسؤوليات، عنده بيت، عنده التزامات، لازم هيك يقدر يأمنها. قديش مهم انه الواحد يكون بيحب شغله وبيروح على شغله ولا يوم بيروح غصب عنه مثلنا نحن. يمكن بالنسبة لألي انه كل يوم نفس الشيء، منوعة بنفس الوقت، الألارم بدأ 4:30، منقوم منحضر حالنا، نجي على الإزاعة، منحط ركوة الكافيه دو برازيل، منبلش على الهواء. بس سبحان الله أنا بالنسبة لألي ولا يوم مثل التاني، دايما هالتواصل معكم فيه متعة، يعني صدقوني اضطر

0: قديش حلو الإنسان يقوم الصبح وراي على شغله، على شغل يكون بحبه، يكون بمطرح بحس حاله فيه عم ينجز، عم يعطي من قلبه. بس بنعرف كمان أنه بلبنان الظروف مش دايما بتسمح لنا، في كتار اشتغلوا يمكن وعم يشتغلوا بغير اختصاص، أو يمكن قبلوا اقتنعوا بشغل ما بيشبههم، بس لأنه الحياة بتفرض عليهم هيك، لأنه لقمة العيش ما بتنطر.
1: والشمس بلحظة الغياب توقف جمعة محلا.
0: يا الله شو حلو شفتين بدير الصليب عم تقولي شربون أنا بحب شغلي كتير ورايحة من قلبي. الله يقويكي الله يقويكي.

0: بطل نحبكن لا والله.
1: بطل حبك لا والله.
0: الله من يومين امبارح شفت على الفيسبوك الفنان إلي خياط الفارس إلي خياط حاطت فيديو لريسيتال بدير الصليب. يلا يا ريت عرفنا فيه قديش مهضومين هني وعم بيغنوا. تحية كبيرة لكم كل يلي بتشتغلوا بمستشفى الصليب. حتى نسألكن وبدي أسمع منكن اليوم إذا في حدا حابب يشاركنا خبرونا هل بتحبوا شغلكن وإذا لا شو أكتر شي مضايقكم فيه؟ يمكن الضغط، يمكن بيئة الشغل، بيئة العمل، يمكن لأنه مش الشغل يلي كنتوا بتحلموا فيه. فيكم ما تقولوا أسمائكن.

0: ومن كل قلبنا بتتغير الظروف بلبنان، وكل شخص عم يسمعنا بيلاقي الشغل يلي بيستحقه ويلي بيروح عليه كل صباح هو مرتاح، هو ومبسوط، هو حاسس حاله انه بالمكان الصح. صدقوني، لانه الانسان لما يحب شغله بيتغير نهاره كله، لك حتى تعبه بيصير له معنى.
1: صباحك، نحن كل يوم ننزل على الشغل غصب عنا، كرامت عنا عائلة ومجبورين. أنا بشتغل بالشركة قد ما بدك بتبيع يعني، وقوي كتير، بس للأسف معاشة صفر. لا في وزير عمل يحكي باسم الموظفين ولا في حدا، والمعيشة صارت غالية. يلا أنا لو ماني متجوز لا بنزلوا شي بربعض على البحر احسن لي. يلا بعين الله.
0: انت قلت بعين الله، ويلا ان شاء الله قريبا بتزبط كل الاوضاع بلبنان.
2: يسعد صباحك، صباح المستمعين، ان شاء الله نهار مبارك عليكم يا رب. معك إلي فواز.
0: اهلا بإلي.
3: أكيد يا شرب، اللي ما بيحب شغله ما بينجح، وأنا من الناس اللي بيوعوا الساعة 5 على شغله وبحب شغلي كتير، وإذا ما بتحب شغلك ما رح تنجح أكيد. يسعد صباحك أدوار من الدكوانة.
0: مشان هيك يا أدوار عم تعطي أطيب منقوشة، لأنه هالقد بتحب شغلك. الله يقويك.
4: صباح خير شربول.
0: صباح النور.
4: صوت عطول من اسمك. والله الحمد لله بنزل من جبال لسن الفيل كل يوم، بس من قلبي بنزل. لو حلو صعب كتير وعجقة ومش بدي خبرك.

0: بس الحمد لله جو الشغل بجنن روعة عن جد، نعم الواحد يكون بشغله مبسوط. حبيبي شربول نهارك سعيد.
1: صباحك إليون صحية كبيرة لك، خصوصا إذا في مسافات. بوجو شربول، أنا مساعدة اجتماعية وشغلي شغفي كمان، ما في روتين، بس كل يوم الصبح بسأل اليوم هم مين بدي أحمل. مارلين تحية كبيرة لك، حلو شغلك. إيه بس بتعب، يمكن أوقات بتنقل حالات على بيتك. الله يقويك. يا الله إخلاص، تحية لك إخلاص. عم تقلي شربول، أنا مش بس بحب شغلي، أنا بعشق شغلي، خاصة لأنه أكيب اللي معي كأنه عيلة، نشتغل من قلبنا بقسم المشتريات بمستشفى رزق. تحية لك إخلاص، تحية لك لكل زملائك بالشغل. بتمونوا علينا، بقي معكم اليوم يراي، ما رح تقدر تكون لظروف خاصة، رح نبقى أنا وإلي من هلأ وللعشرة. اليوم حلقة رجالية، نسوين أخذوا فرصة، ميراي ومدينة.
2: صباح الخير شربول، كيفك؟
1: كتر خير.
2: أنا ما بصدق ساعة بيطلع الضوء تروح شغلي، والنهار لحد ما بحبه لأنه ما في شغل، بروح شغلي من قلب قلب قلبي.
1: يا الله شو حلو، بس إن شاء الله ما تكون عم بتجامله، حلو الواحد يكون بحب شغله هالقد.
3: جرب الكيفك حبيبي، منيح تمام
1: الله.
3: لك انا نازل على الشغل، اللي بيشوفني يدعسني، والله العظيم اللي بيشوفني يخبصني دغري يكسر علي.
1: لا لك يا ملحم، شو صاير معك ملحم ابو عاصي؟ لك انت غالي علينا يا زلمه، ولا بدك تبلي حدا كمان. ليش هالقد ياسان يا ملحم؟
4: صباح شربل، معك هارون.
1: يا هلا،
4: معك انت روتين كل يوم روح عشان، بس اليوم انا مغير شوي صغيري، ظهر من عطشان ورايح على جبال بدي زور ايمانويل ترابل.
1: تحيه لك يا هارون، كان قال لي 100% حكيك شربول. هارون، مشان هيك نحن عاملين هالسفرات، ثلاث سفرات، وانت رايح معنا بسفره ايطاليا، ما هيك؟ هارون كان رايح معنا بسفره البرتغال، صار عنده ظروف لغى السفرة، رجع تسجل بسفرة إيطاليا. مشان هيك بنعمل هالسفرات لحتى نكسر هالزهق وهالروتين بحياتنا، لحتى نرجع جديد على شغلنا وبحماس أكبر. سفرة من العمر رح بتكون على إيطاليا كمان بتشرين الأول. هون مناسبة لحتى أذكر إذا حدا بهمه، في حدا صار عنده ظروف يعني من يومين بسفرة طويلة 9 أيام، إذا حدا بحب يكون معنا شخص واحد بإيطاليا من 13 تشرين الأول ل 21 تشرين الأول، في إمكانية لشخص واحد. تبهوا، نحن سفرتين لازم يكون 100 شخص، نحن 104 أشخاص، 105 أشخاص، يعني تخطينا العدد المقبول اللازم، بس في إمكانية لأنه كان في حجز باسم هيدا المستمع. إذا حدا حابب يروح معنا بتشرين الأول، فيكن تبعتوا لي واتساب على 03-777-969. يعني مش ما مش إجباري يكون عنده فيزا شنغان، يعني نحن منأملكم التأشيرة الدخول على إيطاليا، بس إذا بهمكم الموضوع بعتولي واتساب على 03-777-969، شخص واحد بس. بالنسبة لسفرة البرتغال وإسبانيا وتركيا، خبرتكم أنا مبارح أنه في معنا مستمعة، نحن بسبب تغيير الطيران رجعوه يوم لورا، جبرنا ننام ليلة بإسطنبول، جبرنا نأمن حجز بالتقسيم بإسطنبول، يعني عملنا برنامج إضافي، يعني هذه شغلة حلوة على السفرة، صارت بتشمل تركيا البرتغال وإسبانيا. إذا كمان صار في بسبب هذا الشيء اللي صار، في شخص معنا مدام مستمعة كمان عندها ظروف ما بتقدر تفوت على تركيا، طرينا نلغيلا، وهيدا خارج عن إرادتنا، نحن ما منلحق نأمن فيزا بهذا الوقت. إذا حدا حابب يروح معنا شخص واحد على البرتغال وإسبانيا وإسطنبول، بس بده يكون معه فيزا، كمان تواصلوا معي بالواتساب على 03 7779699 بس بأسرع وقت لحتى نأملكم الحجز وكل التفاصيل وكل الأمور اللازمة.

0: مين حضر ليلة امبارح المباراة بين فرنسا والمغرب؟ بدنا نقول هارد لاك للمغرب، الفريق العربي اللي كان باقي بالبطولة. امبارح انحسمت أولى مباريات ربع نهائي كأس العالم 2-0 لصالح فرنسا. بنقول مبروك لكل مشجعي المنتخب الفرنسي بلبنان وبكل دول العالم وبفرنسا كمان. أول هدف بالدقيقة 60 بعد ما كان ضيع ركلة جزاء بالشوط الأول، سجلوا أول هدف تسجل بالدقيقة 60.
1: يا أمير حكاياتي عينيك خليها،
0: سجلوا بالدقيقة 60. بيرجع تاني هدف بالدقيقة 66، يعني بعد 6 دقايق لاعب عثمان حط الهدف الثاني. بس أكيد يعني بدنا نقول هارد لاك للمنتخب المغربي. هيك بيكون منتخب فرنسا حسم بطاقة التأهل دومي فينال. ديوك، ليه بيسمون ديوك؟ بتكون خلصت رحلة المغرب. بس المطرح ما وصلوا شيء بيشرف بعد مباراة كبيرة قدمتها فرنسا. وبتعرفوا المنتخب الفرنسي يعني عنده خبرة كتير كبيرة، هي اللي خلته يحسم المواجهة.

0: بتكون فرنسا أول منتخب بيحجز مقعده بالمربع الذهبي بانتظار أنه نعرف الليلة مين رح بيكون الفريق الثاني. مين بتقولوا إسبانيا أو بلجيكا؟ ليلة على الساعة 10 ما تنسوا كمان في مواجهة بين إسبانيا وبلجيكا لحتى نشوف مين الفريق كمان يلي رح بيكون الثاني لا يلي رح يترشح رح ينتقل لمرحلة النصف نهائي.
1: ساكن قلبي ساكن عقلي ساكن روح الروح هو حب ناسي وأهلي بشوفة.
0: عزيز عزيز من تورونتو تحية كبيرة لك من كندا عم بقول زمان شربول أنا ما حكيت معك بس أنا بسمعك كل يوم مش لوحدي بسمعك مع العيلة تحية لك يا عزيز ولعائلتك اللي عم تسمعونا بتورونتو بكندا.
1: روح الروح هو حب ناسي وأهلي
0: عم بقول عزيز كيف الأجواء بلبنان إن شاء الله ما في شوبات كتير والسياحة إن شاء الله تكون رجعت اشتغلت. بدنا شربول دعواتك لفريق المفضل بالمونديال الأرجنتين يلي عنده مباراة كتير مهمة بربع النهائي مع سويسرا وعم يسألني أنت مع مين؟ صدقلينا مليون مرة يا عزيز كنا وباقيين ونحن مع البرازيل إلى أبد الأبدين.
1: حنين وعمري اللي مجروح ساكن برموش العين والفي هزين.
0: يلا فأذن صلواتنا لك حتى الأرجنتين كمان تعمل نتيجة مهمة وبدي أقول لك أنه علم الأرجنتين بالستوديو هون دغري بوجهه رح صور لك إياه بالتابلت.

قدروا الليلة المباراة كمان المهمة كتير الليلة على الساعة 10 بتوقيت بيروت بين إسبانيا وبلجيكا. حجزوا بالمولندور بزوق مصبح. عيشوا أجواء المونديال بكل حماس وتشويق. صار فيكن تتابعوا هلأ مباريات المؤهلة للنصف النهائي بالمولندور بزوق مصبح على شاشة كبيرة. أجواء حماسية وأحلى جمعة مع الأصحاب لتشجيع منتخبكن المفضل بالمولندور بزوق مصبح. صدقون المونديال غير والمتعة أكبر. ناطرينكم لحتى تعيشوا كل لحظة حماس بفرع زوق مصبح بالمولندور. إذا بدكم تحجزوا 79-09-92-39. فإذا 79-09-92-39 وعملين عروض كتير كبيرة خلال بس المباريات. يلا اسمعوني. أوبن بير ب $14، أوبن بير مع أرجيلة ب $19، وكمان بيتزا فيجيتاريان مع فرايز وسوفت درينك بس ب $12. وإذا مش مصدقين احجزوا بالمولندور زوق مصبح وهيدي العروض والأسعار بس خلال عرض المباريات. وبعدكم محتارين وين الليلة بكون تحضروا المباراة؟ يلا احجزوا على هيدا الرقم 79-09-92-39. هيدا رقم المولندور بزوق مصبح. لقونا الليلة.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: من جديد. صارت ساعة 7 لـ6 دقايق بتوقيت مدينة بيروت، وين ما كنت عم تسمعونا بكل أنحاء العالم، نحن من لبنان منقلكن صباح الخير من قلب بيروت، من استوديوهات أغاني أغاني بفسوح بالأشرفية. نتمنى لكم أوقات حلوة برفقتنا أغاني أغاني. تترفقوا معي أنا شرب السعادة ومع المخرج إلي أز. اليوم بدي أقول بونجور لميلينا، عم تقول لي بونجور، عم تسمعنا بالبيت، وكمان ميراي يلي اليوم ما قدرت تكون معنا، بس أكيد التنين بتلاقيكم ابتداء من الساعة 7:30. يلا اليوم ما بدنا حدا يزعل منا، رح جرب قد ما في مرة الواتساب فات على الهواء على 71 9 8 9 9 8 9.
1: بونجور شربيل، بونجور ميلينا. والله يا شربيل، هو نهار الجمعة حلو ومش حلو، أنا مثلك يعني بأيد نهار الجمعة، أنه بعرف أنه خلصت الجمعة وفتنا بالويكند، بس مش حلو لأنه ما بنسمع صوتكم سبت أحد. بون ويكند جورج.
0: شي مرة بنعملها جورج، تحية لك. واليوم بدي أشي تحية لإلي أزي زميلنا يلي معنا على الإخراج اليوم.
2: قالوا
0: شكور كمان يسعد صباحك ناجي.
3: ايه صباحا خي شربيل، انا مبسوط بشغلي، انا مبسوط بشغلي.
0: خي خي ابو شربيل، تحية كبيرة لك.
4: شربيل بونجور ميلينا.
0: بونجور
4: بونجور، حبيت سلم عليكم على كل المستمعين، ان شاء الله يكونوا نهاركم حلو اليوم. معلش لو حتى الروتين هيك، شو بنعمل؟ معك كارلو.
0: كارلو، فينا نحن نغيروا هالروتين، نعمل شيء نغير.
2: انا ميلي على ميلي.
0: شربل صادر يسعد صباحك، عم قلي انا كثير مبسوط بشغله، تحية لك شربول. وين عم تسمعونا خبروني.
5: بونجور شربل وميلينا، نحن استقبلكم. انا ميلينا وانا جورج، استقبلكم، ما قدرنا نشوفكم لما خلصت المدرسه.
0: لك يا عمي شو معيكن قبل الضو؟ جورج وميلينا قالت لي اسمه، وعمو إلي المخرج إلي أزي كمان بيسلم عليكن. كمان من المحلات المهمة يلي خارج تحضروا فيها المونديال بريفون، ريستو كافيه بريفون، دغري على بولفار ريفون، انتو رايحين صوب القلاعات على شمالكن بريفون، أجمل قعدة صدقوني، بتحسوا حالكم بقلب الملعب.
2: والبسمة بتوزع بتنور
0: كتار، بس يسمعوا علينا بريفون بفكروا انه بريفون لانه هو ريستو كافيه، انه بس بيقدموا انترناشنال فود والاكارت، هو اكيد الاكارت، بس ما بيعرفوا انه بريفون فيكن تطلبوا الاكل اللبناني البيور، يعني فيكن تطلبوا الميزة اللبنانية، فيكن تشربوا عرق وتدقوا كيسكن بريفون. بريفون بريفون بيستقبلكم كل يوم من الساعة 12 الظهر لآخر الليل، قعدة حلوة وأكلات مثل ما قلنا لبنانية وأجنبية منوعة، ناطرينكم كل ليلة على هلأ على مباريات المونديال، ناطرينكم على شاشات كتير كبيرة. دغري مثل ما قلنا على بولفار ريفون. إذا بتكون تحجزوا لليلة 71 50 554، هيدا رقم بريفون 71 500 554.
2: مثل الكسب حلوة عيونك والقمر ده.
0: كمان ما تنسوا انه فيكن تحضروا المونديال بالباكس كافيه بجديدة المتن، بريفون والباكس كافيه هن عيلة وحدة، دغري حد قصر العدل الباكس كافيه، كمان على شاشات كبيرة وبتطلبوا ألاكارت، وشوفوا الأرجيلة عندهم شو طيبة بالباكس كافيه في جديدة المتن.
2: بتمشى الدرب بتلحقها والنسمة بتمرق من حد،
0: حتى عياد ميلاد ولادكم فيكن تعملوها عندهم بالباكس كافيه بجديدة المتن، والأسعار صدقوني كتير كتير كتير مقبولة.
2: طاير طاير يلعب بيها الضفاير، يرسم رصع الداير زهر عيلون.
5: نحن كمان بنسلم على إلي، ما كان بعرف لأنه كان معه كل اليوم، ونحن نجيب عن خالته.
0: لك يا عمي شو مهضومين انتو؟ انتو حلوين قد ما هيك مهضومين على التلفون؟ بعطي لي صورة لألك انت وخيك.
6: بونجور شاربول، بونجور ميلينا، بونجور ميليل، استنى لكم، وينكم؟ وين عمي هابي ويكند؟ وين
0: ميلينا؟ او او يصحى عم تسمعنا هي وبتاخت. ميري ما عم تسمعنا لانه او او بس يعني متقل النومة. وهلا معنا الي، الي ازي بسلم عليك. وانا هون ما غبت من امبارح لليوم، ما تزحزحنا. يا الله شو حلوين يا الي، تعال شوف صورتهم، بعثوا لي صورتهم. يا الله، ومين هاد التالت اللي معكم؟ اختكم اللي عم تشرب البيبرون؟ اختكم ايفي.

عم يبعث لي صورة من قدام هاروت هاروت انت بجبال قدام ايمانويل ترافل ما بيفتحوا هلا صور لي مكتب ايمانويل ترافل بيفتحوا على الساعة 9 وبيضلوا للخمسة كل يوم صباح شربول نازلين على الشغل صرنا بالكحالة نهارك حلو يا رب معك توني رعد الله يقويك يا توني تحية كبيرة لك

سفرتين من العمر رح بيكونوا. أول سفرة رح بتكون ب 29 هيدا الشهر. بدي أقول مرسي مناسبة لأنه إلي معنا اليوم على الهوى تنقل له مرسي للمخرج إلي أزي دي جي اليدزي، تنقل له مرسي لأنه رح بيرافق ميراي بصبحياتها ببرنامج من قلب بيروت بوقت اللي بنكون مسافرين نحن من 29 ل 8 من 29 تموز ل 8 أب. حضرنا حالك إلي، هات لنشوف كم يوم رح تجو. نسافر بيكون 29 بالليل، يعني بنجي على الإذاعة ب 29 لأنه طيار بدنا نكون بالمطار على الساعة 7 بالليل. يعني إلي بدك تشتغل خميس وجمعة ب 30 و 31 تموز. حاضر أحسن ما يقطعكم إلي. يرجع عندك نرجع منبلش ب 3 أب 3 4 5 6 7. نحن منرجع السبت بالليل، الأحد منكون ارتحنا بتسعة شهر وعشر شهر منرجع. يعني عندك للوس 7 أيام على الهواء. حاضر جاهز؟ قويلنا عضلاتك بطل. هاروت رايح عند إيمانويل ترافل، بيفتحوا الساعة 9، قاعد بالباركينج وصور للمكتب، قال هو بيوصل بكير بيهرب من عشقة السير. يلا مثل ما قلت لكم صار عنا ظروف لشخص واحد برحلة البرتغال. إذا حدا بهمه بهالسفرة اللي رايحين على البرتغال وإسبانيا وإسطنبول، بس يكون عندكم فيزا احكونا على 03-777-9-6-9. شخص واحد. وإيطاليا سفرة طويلة 9 أيام، كمان في إمكانية لشخص واحد، كمان صار في معه ظروف صحية. فإذا انتبهوا الأسعار، بتعرفوا تذاكر طيران. بس رح لكم أنه سفرة البرتغال يلي رايح معنا، بتعرفوا ما في طيران مباشر، مع الأسيرانس 695 دولار. فوتوا أونلاين هلأ وشوفوا قد حق التيكت، بتلاقوا حقها شي 1450 دولار. أكيد أنتوا بتاخدوها بالسعر لأنه ديجا سبق واشتريناها، يعني بالسعر القديم. إذا حابين حدا معه فيزا بعتولي واتساب على 03-777-9-6-9. فإذا شخص على إيطاليا بتشرين الأول وهلأ ب29 تموز يلي عم بيفتش على سفرة بالصيفية على البرتغال وإسبانيا والانطلاق من إسطنبول.

0: تفضل عزيز من تورونتو عبالي شربول، بما انه البرازيل فل باي باي، تعا انضم لنا، تعا انضم معنا وشجع معنا الارجنتين. مرحب فيك انت، مرحب فيك على الراس وعلى العين، والله كتر خيرك يا عزيز. يلا شو عاملين هالأحد؟ قريب تطلع على مطعم جلسة الخوابك فرد بيان. هالأحد في المطربة ساندرا أبو رجيلة، صوتها كتير حلو، والمطرب غازي نجم، وأجواء حلوة كتير، وقعدة بتطول العمر في مطعم جلسة الخوابة بيك فرد بيان. شو اسحاق بتطلع؟
1: يا أربيل احنا طالعين من الكنيسة على العجر الأحد.
0: واو نيال قلبك يا اسحاق. مطعم جلسة الخوابة بيك فرد بيان، إذا بدكم تحجزوا لهالأحد قعدة عائلية صدقوني بتطول العمر على هالتراس، بتحسوا حالكم بالجنة. 03-5543-32 لكل مناسباتكم، إذا حدا عيد ميلاده هالأحد يلا جيبوا الكيك وطلعوا، طلعوا على مطعم جلسة الخوابة بيك فرد بيان. فإذا بس احجزوا قبل 03-5543-32 شو عندكم مناسبات بوقت تاني، بروبوزل عمادة أول أرباني، حتى شوفوا هالتراس الكبير عندهم شو خرج الأعراس، وصدقوني رح تنصدموا بالأسعار. أنا بقول إنه مطعم جلسة الخوابة بالأعراس هو الأرخص. فإذا 03-7-5-5-4-3-3-2 03-5-5-4-3-3-2
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية، عمي تزاك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ $10، قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا $10.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حطلي $10 وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنان سويس.

0: لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، لكل اللي بلشوا معنا من الستة، اليوم تأخرنا كم دقيقة، ستة وخمسة بلشنا، لكل اللي عم ينضموا لنا تباعا كمان مرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي، حبك يا
0: ألا يسعد صباحك يا ألا. شو هالنشاط الحلو اللي عاملينه بشدرة؟ يلا طلعنا مشينا بشدرة الأسبوع اللي جاي، عاملين نشاط حلو بشدرة.

0: إجا وقت الجد من كل النواحي. إلي بلش هلا يولعها بالأغاني وعينا أكثر وأكثر، وإجا وقت الربح ومع مطانو ستريدينج. بس شغلنا السنترال إلي من عندك لحتى نخلص كل المعلومات اللي بدنا نقولها ونبلش ناخد الاتصالات ورا بعض.
1: عدل صباحكم شاربي وإلي ومالينا وميراي. أنا عليت الغنية على الآخر، يعني
0: بلش
1: حرس الجمهور الشباب الواقفين طلعوا فيه قالوا حرام مدري شو بقى بكرة الصبح. يسعد نهاركم وأيامكم مثل ما عم تسعدونا أيامنا وكل تكات نهارنا. ريتا حداد،
0: تحية كبيرة لك يا ريتا، إن شاء الله بتضلك بهالنفسية وبهالطاقة.

كل يلي عم بتابعوا شركة مطانوس تريدينج على مواقع التواصل الاجتماعي عم بتشوفوا انه هلأ بلشوا بالربح الكبير. هلأ نحن دايما عم نخبركم انه بنهاية المونديال رح بيكون في سحب على جوائز كتيرة, بلاي ستيشن, بي اس 5, اجهزة موبايلز, وكمان فاوتشرز, كل فاوتشر قيمتها $100, وبعد جوائز كتير كتيرة. إذا بتفوتوا هلأ على الفيسبوك أو على إنستغرام, هات لنفوت لنشوف شو منزلين. عم يعملوا كل يوم في توقعات, يعني هلأ إذا بتتوقعوا مين اللي حيربح بهلأ بمباريات ربع نهائي للفرق يلي بدها تتأهل على نصف النهائي, في جوائز كتير كبيرة, بس بتكون تفوتوا على فيسبوك وعلى إنستغرام. غازلني وراضيني بعد واللي رح نبقى, ما بدأ شي, بتكتبو مطانوس تريدينج وبتشوفه وتزيد علي تعبير, مولعينا مطانوس تريدينج مثل دايما.

شوف عندهم صار عندهم يعني قبل خبرناكم انه صار عندهم اكل للبسينات والكلاب وتريد، هلا صار عندهم كل مستلزمات البسينات والكلاب. ليك اللي هيدا مثل البيت للبسينه واللي بتحملوها ما بعرف شو بسموها، بتحملوا البسينه فيها، يا الله شو حلوه لونها جري.

لكن لوفيتا لوفيتا مين داي لوفيتا عندهم طانوس تريدينج. هلا كل ما تتسوقوا كل ما تتسوقوا بقيمة $30 $30 من عند طانوس تريدينج، كل ما تتسوقوا بقيمة $30 ينزل اسمكم بالسحب، وبنهاية المونديال مثل ما قلنا راح بيصير في سحب على الجوائز يلي عددتها، وإذا بتتسوقوا $60 بينزل اسمكم مرتين، يعني كل ما تدوبلوا $30 بينزل اسمكم بالبوكال. والجوائز مثل ما قلنا كتير كتير كتير مهمة، بس بدي أقول إنه إيليا عم بيقول لي آيز أوف ليبرون عم بيقول لي شربول في أكسيدان قبل الأبيدور بجوني، خليني نشوف الفيديو. واو أكسيدان قوي. فإذا قبل الأبيدور على أوتوستراد جوني.

0: يلا مين طالع عباله بس بليز ما يكون حدا ربحان قبل من عند مطانوس تريدينج. رح نبلش مع الأوزمو. أوكي، هدية مجموعة من الأوزمو بقى من بقات المونديال، يلي إذا بتفوتوا على الويب سايت عند مطانوس تريدينج مطانوس تريدينج.com بتشوفوا قديش منزلين بقات للمونديال، عروض كتير كتير كتير كبيرة. وما تنسوا بس تسوقوا من خلال الويب سايت، تستعملوا البرومو كود، يعني تكتبوا أغاني 15 أغاني 15 بيطلع لكم حسم 15%. تعرفوا رقم التليفون 01-322-1000. يلا أول اتصال رح ناخده لنربحوا مجموعة من أوزمو، إن شاء الله يكون عندهم أولاد ليقدروا يستفيدوا من هالهدية المهمة كتير. ألو ألو
1: ألو، بونجور
0: بونجور، مين معي؟
1: معك هاروت.
0: هاروت شو العيلة؟
1: ألتونيان.
0: هاروت شي مرة ربحان من عند مطانوس تريدينج؟
1: أول مرة بتصل بعلي.
0: أخي هاروت ألتونيان.
1: هاروت ما غيره.
0: هاروت أنت المسافر معنا؟ هاروت ما غيره، بس احنا على الهوا هاروت، مش عم نعمل صبحية بيت بيوت عم نلعب. هاروت ألتونيان يلا سجلنا. فأزن عندك ولاد هاروت؟
1: أكيد.
0: يلا قدمنا لك مجموعة من أوزمو، ألف مبروك. هلا بنقول لك كيف بتستلم الهدية. بدك تتواصل مع مطانوس تريدينج بعد الساعة 10 بالواتساب على 03-92-92-83. فإذا 03-92-92-83 وانتو كمان فيكم تتسوقوا من خلال الرقم هيدا الواتساب. دكتور جورج براكس، بدي اقول لك بونجور، رئيس نقابة اصحاب المحطات، تحية كتير كبيرة لك وبتمنى لك نهار مبارك يا رب.

0: برنامج صارت ستي. إذا كنتوا بسياراتكم، 1 حزام الأمان ضروري، 2 عدم استعمال الموبايل، 3 عدم تجاوز السرعة المحددة.
1: سلامتكم كتير بتهمنا. إذا كنتوا عم تسمعونا على الطرقات ما تلتهوا بالتليفونات حتى ما تتواصلوا معنا. يلي بدي يتواصل معنا يوقف على أقصى اليمين، يضوي الإشارة ويحكينا.

أقولكم اليوم شو بده يصير بأسعار المحروقات اليوم الجمعة. بتعرفوا كل صباح جمعة وثلاثة بيطلع جدول جديد لأسعار المحروقات, ونحن أول حدا من قول الأسعار من دكتور جورج براكس.

0: لوج دو باري شو وصلت على لبنان او بعد؟ مهران من جوني يسعد صباحك. يلا مين عم يسمعنا بهالوقت خبرونا، الساعة 7:30 مين عم يسمعنا بهالوقت؟ وين عم تسمعونا؟ لكل اللي كمان هيك عندهم حالة مرضية، يمكن حدا بالعيلة عنده عملية، وبتعرفوا كنا عم نحكي عن الأشغال اليوم، وكل أفراد العيلة عندهم اهتمامات بشغلهم هالأيام. إذا مش كل أفراد العيلة، حتى الأم إذا ما اشتغلت ما بتقدر العيلة تقيم بمصروفها وبمسؤوليتها الكبيرة. إذا في عندكم مريض بالبيت ومش قادرين تهتموا فيه، رح دلكن على دايموند هوم كير، شركة إذا بدكم بتتصلوا فيها بأمنوا لكم ممرضات وممرضين بيهتموا فيكم، بيهتموا بالمريض ببيتكم وبيبقى ببيته حسب حاجتكم. إذا بتعزون 12 ساعة هن جاهزين، حتى بيقدروا يبقوا عندكم بالبيت 24 ساعة. كمان إذا عندكم فحوصات دم بيجوا لعندكم على البيت بيسحبوا دم، بدكم تمروا أدوية بالعرق، تغيير على الجرح، على الحروق، تركيب سيروم بالبيت، حتى صور أشعة بيعملوا لكم إياها بالبيت، والأسجي يعني تخطيط للقلب، هولتر 24 ساعة، بالإضافة لتأمين المعدات الطبية اللازمة، مكانات أكسجين وغيرها، وكله بالبيت بيعملوا لكم إياها. دايموند هوم كير، رعاية صحية احترافية، وين ما كنتوا بأي منطقة بلبنان ما تعتلوا هم. فيكن تفوتوا على الويب سايت diamondhomecarelb.com، أو فيكن تتواصلوا معهم على 81 31 96 56. فإذا 81 31 96 56، إذا بتفوتوا على الويب سايت بتتعرفوا على كل الخدمات اللي عندهم. diamondhomecarelb.com.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

الشكر لكم جميعا مستمعينا مستمعي صارت ستة وعيلة أغاني أغاني مش بس بلبنان بكل دول العالم، لأنه صوتنا وصل وين ما كان.

عم تترافقوا معي ببرنامج صارت ست اليوم حلقة استثنائية بقيم معكم أنا والمخرج إلي أزيل العشرة. ميراي مزرعاني اليوم لظروف خاصة ما رح تقدر تكون معكم، كمان مالينا فرصة، مالينا معجوقة بشغلة وعندها بكرة عرس كبير، عرس بنت خية كمان عم بتحضر وعم بتساعد. الله يقويك مالينا وإن شاء الله دايما الأفراح ببيوتكم عامرة وعبال كل العزابة.

بدعي كل المستمعين يلي بعد ما عمل داونلود لسيرفي فايند هالابليكيشن اللي كتير مهمة، ضروري تعملوا داونلود. بعد بريك الساعة 8:30 في جايزة كتير مهمة، ما رح قلكن شو هي، فإذا نعملوا داونلود من حيالله تليفون من حيالله موبايل فيكن تعملوا داونلود. سيرفي فايند ابليكيشن بتساعدكم، بتسهل كل أموركن بالبيت بشغلكن وين ما كنتوا، أي خدمة أنتوا بحاجة لها بتطلب منكن، تفوتوا على الابليكيشن سيرفي فايند وتعملوا سيرش، بتلاقوا الخدمة اللي بدكن إياها. بدكن مطعم، بدكن أوتيل، بدكن تاكسي، بدكن ولك حتى شفتوا عم نربح كنا جازون، شركات عديدة، بدكن بلاط، بدكن سنجري، بدكن ميكانيسيان، بدكن دي جي، اللي يشترك بسيرفي فايند مش بحاجة لدعاية. بدي حيي كل المعلنين معنا اللي عم شوفهم عم ببينوا عندي بسيرفي فايند، يعني مبسوط كتير. كنت من شوي عم بحكي عن دايموند هوم كير، شفتهم مشتركين بسيرفي فايند، مبسطت كتير. كمان مطعم جلسة الخوابي، بتفوتوا على سيرفي فايند بتعملوا بتنبشوا على المطاعم بتلاقوا مطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان. والحلو الخدمة يلي عم بتفتشوا عليها بتلاقوها من الأقرب لإلكن للأبعد. بدكن نكمل بأجواء الربح؟ شو قالوا لي إيه أو لا؟

0: سمعت أغنية ربيع بارود كثير حلوة كثير. يلا طلع عبالكم نكمل بالربح.
1: بونجور يا شربل، معقول ما نسمعك؟ شو هالسؤال؟ مين عم يسمعني؟ كارول نقلعات عبيرود، كل يوم نسمعك.
0: تحية كبيرة كبيرة لك يا كارول، ما عندنا شك.
2: بونجور شربل، معك كنار عم بسمعك.
0: كنار؟
2: مش حمود وطالع على شغلي على البور.
0: تحية كتير كبيرة لك. جوسي صاد صباحك صغر ورقص وصحبي وشربول. دايما بتسألوني كيف بتنكتب سيرفي، يلا عم ببعتكم السيرفي. فاين، يلا صارت عندكم. مروان خليل من الكحالة عم يسمعنا، عم بيقول نهار مبارك للجميع وبون ويكند لكل المستمعين ولألك يا مروان.
3: بونجور شربول، أنا اشتقت لك، معك شربل سركيس.
0: لك يا شربول وينك غايب؟ يعني سكروا المدارس خلصوا بتبطل تسمعنا وتبطل تحكينا؟ ما بتزبط هيك. بهاء وحمدان من غريف الشوف عم يسمعنا كمان، يسعد صباحك. يلا كمان كنا عم نخبركم عن مطانوس تريدينج، ما تنسوا تتسوقوا من خلال الويب سايت mtanostrading.com. بتفوتوا تتسوقوا $30، بينزل اسمكم تلقائيا بالبوكال، بالسحب بالقرعة بنهاية المونديال ب19 تموز. حدا منكم رح يربح، مش حدا يعني واحد، كتار بلاي ستيشن بي اس 5، أجهزة موبايلز، ومثل ما قلنا قسائم شرائية. كل فاوتشر قيمتها $100 وجوائز كتير كتير. قوليها وأنا واقف حدك، قلب سنين وناظر ردك، انت قوليلي شو بدك برفت عيني. إليو مرسي عم بالله، الله يتمم على خير. مرسي إليو عبين كل العزابة. بدي وجه تحية لصديقنا بهاء بوحمدان، وصلت التحية لأنه بهاء عم يسمعنا. يلا مين بده يربح بندل؟ بدنا نربح هيك مجموعة باقة من باقات المونديال، يعني سكاي فول، انرجي درينك، مولتو كرواسان، بيك رولز، وكتير قصص من عند مطانوس تريدينج. 01-322-1000. بس بتمنى انه نتلقى اتصالات ما تكون دايما بتربح، لانه هيدا نظام الشركة انه ما رح يسلموا هدايا لأشخاص ربحانين كتير من عندهم. 01-322-1000. ألو؟ نقطع الاتصال. بس خليني قليل، لو شي شخصي، في حدا من ساعة عم بدقوا على الهواء عم بوقفوا لي الواتساب. ألو؟ ألو؟
4: مرحبا.
0: أهلا،
4: معك كمال دو.
0: كمال بس عم تتصل على الواتساب ونحن ما فينا ناخد اتصالات، يعني عم بتعرق لنا شغلنا. شو أخبارك كمال؟
4: منيح. سوري ماني عارف.
0: لا مش مشكلة، ما دايما عم قول رقم التليفون واتساب هيدا اللي انت عم تتصل عليه، بس يكون في مسابقة. نعم. على 01-322-1000. من وين عم تسمعنا كمال؟
4: من بيت مري.
0: بيت مري، قل لي في شي عم تلفلنا كل الوقت؟
4: لا انا مش فين المسابقة
0: هلا، ما بفينا نزعبر، بس ما عليه، رديت عليك بس لحتى اقول لك انه بليز ما تتصل بقى هيدا الرقم، ما عليه رح ربحك، مع انه عم نزعبر وفي اتصال ناطر، بس انا كتير واضح يعني عم اقول 01-322-1000. طيب عرفت شو ربحت؟
4: أوكي.
0: عرفت شو ربحت؟
4: من عندي مطانوس تريدينج.
0: مزبوط، بدي لك الف مبروك كمال ضو. فيك تتواصل معهم هلا، رح ارجع عيد الرقم بعد 19. اوكي
4: ميرسي كتير، كلك زو.
0: باي باي كمال، باي باي. فاذا بليز ما حدا يتصل على الواتساب، اتصال بعتذر من المتصل او المتصله اللي منطرينهم. الو
5: بونجور.
0: بونجور،
5: معك نيكول.
0: نيكول
5: وي.
0: شو العائله نيكول؟
5: ديب زد اي بي.
0: نيكول بدك تظبطي صوتك، يعني مش واضح ابدا على الهواء.
5: اوكي.
0: يعني حطي الاباري دغري على دينتك،
5: محطوطه خالص.
0: اوكي. نيكول شو العائله؟ يلا الي ساعدني على دينتك. شو العائله؟
5: زد اي بي.
0: ديب وعليا نفسي. اوكي زد اي بي
5: وي.
0: اوكي نيكول، من وين عائلتكم؟ اول مره بسمع فيها
5: هلا. هي من مارون الراس.
0: من جنوبية يعني.
5: وي
0: تحية لك يا نيكول، وكمان رح نقدم لك هدية كثير حلوة من عند مطانوس تريدينج. ألف ألف مبروك.
5: ميرسي.
0: أوكي نيكول، دايما بتسمعينا؟
5: نعم.
0: بشغلك أو بالبيت أو على الطريق؟ هلا
5: على الطريق.
0: وين رايحة؟
5: طلع على الفنار.
0: قولي لي رايحة على الشغل، شو عم قزر قبل هالضو؟ شو طبيعة شغلك؟
5: اي تي.
0: الله يقويكي. واو حلو البنت كنت تشتغل بالاي تي. الله يقويكي وتحية كتير كتير كتير كبيرة. بكرة إذا صار عنا شيء منعوزك نحكيكي. ألف مبروك نيكول. نيكول وكمال بدون يتواصلوا مع مطانوس تريدينج على 03-92-92-83 وميرسي كتير كبيرة لمطانوس تريدينج.
6: ببساطة بتقول سبتني يا حبيبي يا حبيبي، ده انت لحقتني وقلبي اللي كان.
0: شو هالمطانوس تريدينج بشرفكن، حدا طلب من عندن بونبون، كيس بونبون روشن ماركة الروشن في هود المبرومين على حامض. لا لا لا، شي مش مقبول. شو طيبين سوسن جيجي ماشية. لازم نعمل فقرة إلي نتقبل التهاني. أول شي مرسي للمستمعين على محبتكن. عم جرب أفيهم كلكم، عم تقولوا لي مبروك شربول لبنت خيي. مرسي لكم وأنتوا أحلى عالم. بيقولوا عقبال اللي عندكم. شو بدكم تطلبوا من عند مطانوس تريدينج؟ عن جد هالشركة الوحيدة بتعمل معنا إعلانات وما بنقدر نعد كل المنتجات اللي عندهم. يعني يمكن أكتر شيء عم نحكي عن البيك رولز، عن المولتو كرواسان، عن السكاي فول انرجي درينك. هلأ كل شيء له علاقة بالبسينات والكلاب، ما تترددوا اطلبوا من عندهم. فوتوا على الويب سايت شوفوا شو عندهم هالتشكيلة اللي كتير كتير كبيرة اللي موجودة عندهم، يلي استوردوهم من أوروبا من أكبر المصانع.

كل منتجات البونبون من عند مطانوس تريدنج كتير طيب ولك ألف صحتين يا بسمة شلالة. شربول شو فيه هالعجقة على أوتوستراد جوني؟ قلنا من شوي إنه في أكسيدان، خبرنا زميلنا إلي من آيز أوف لبنان إنه في أكسيدان قبل الأبيدور بجوني.

كل الحماس على الساعة 10. يلا نقوا وين بدكم تحضروا المونديال، بريفون أو بالباكس كافيه بجديدة المتن أو بالمولاندور بزوق مصبح.

بعرف كثير اصدقاء بيشجعوا اسبانيا، بس ما عرفنا مين من المستمعين بيشجع بلجيكا. مين بده بلجيكا اليوم تتاهل نصف النهائي؟ اه الي، انت بلجيكي؟ بكرة على الساعة 12 نص الليل ناروج ضد انجلترا، والأحد الساعة 4 الفجر الأرجنتين مع سويسرا.

0: نحكي عن الشغل وعن الروتين يلي منواجهه كل يوم بيومياتنا، وخصوصا الأشخاص يلي منن مبسوطين بشغلهم، أو يمكن الظروف حكمت عليهم أنه يكونوا عم يشتغلوا بشغل يمكن مش من اختصاصهم، بس الإنسان عنده مسؤولية وعنده التزامات، وأوقات عم يضطر يشتغل حيالله شيء. بس سألوني، الإنسان بيقدر يعني بيقدر يخلق لحظات حلوة كل يوم، شو ما كانت ظروفه، شو ما كانت الظروف صعبة اللي عم نعيشها، نحن فينا نلاقي هيدي اللحظات الحلوة. يلا انتوا قولوا انه الاسبوع بيقطع بسرعة، ومثلا هلا انا اليوم مكيف، انا عندي الجمعة انتبهوا، انا مبسوط كتير كتير بشغلي، بس انا دايما عندي يوم الجمعة مثل عيد الكبير عندي. كيف الواحد بيكون بحبس وعارف حاله انه بده يطلع على الحرية، هيك انا نهار الجمعة عندي، مثل ما صار مع المطرب فاضل شاكر. ما حبيت احكي كتير انا مبارح، يعني انا بحترم فن فاضل شاكر، وهلا إلي رح بطلنا غنية كتير قوية لفاضل شاكر، كل أغنياته أصلا بتفوت لجوا هيك، بتحفر بالراس وبالقلب. بس أنا احتراما لو كانت العدالة والمحكمة العسكرية قالت كلمتها، وبعد في تحقيقات لو كان تم الإفراج عنه مقابل كفالة، بس أنا بحترم أهالي شهداء الجيش اللبناني بأحداث عبرة يلي قايمين لقيمة. إذا لاحظتوا بارح ما جبنا سيرة الموضوع، أنه كذا حدا بعت لي وسألني عن رأيي. أنا بحترم وبقدر كل مشاعركم، وما بدي فوت كتير بهيدا الموضوع. رح يضل عنا ثقة وإيمان بالقضاء اللبناني وبالمحكمة العسكرية تحديدا لحتى يوصل هيدا الملف لنهايته. بلش الويك اند يا جماعة، يلي وين السهرة الليلة؟ وين مدور موسيقى اليوم لنقول للمستمعين؟ جمعة الجاي بدي لكم، جمعة الجاي مثل الليلة دي جاي اليدزي زميلنا إلي أزي رح يكون بميروبا بساحة كنيسة مارلياس الجديدة بميروبا.
1: وانا معاك بحس بروحي طايرة، ما فيش ولا دمع.
0: بلدية ميروبا، بتعرفوا نحن عنا بميروبا بتبلش احتفالات عيد مارلياس الحي شفيع رعيتنا قبل 9 أيام.

وليلة الجمعة على 8:30 عاملين هيك مثل عشاء قروي مهضوم للسنة الثانية. البلدية منظمته بلدية ميروبا بالباحث كنيسة مالياس الجديدة البازيليكا اللي عم تتعمر جديد. والزميل إلي أزة دي جي اليدزي رح بيكون عم بولعها بالموسيقى. يلا لقونا على ميروبا.

حياك وراني، يسعد صباحك. شو صاير امبارح عندكم يا عبد الله على طريق جديدة القيطة؟ شو هالكارثة اللي صارت بجديدة القيطة على الطريق؟ كاميون دهس ولد. صباح مشربول وقالي اليوم اسبانيا رح تستحق رح تسحق بلجيكا، وانا مع اسبانيا. شو بقولوا جاكارا؟ هيدي جاكارا فيك من عبد الله كوراني. ولكن سينا نخبركم انه فلافل ابو اندري لكل اللي هلا بلش الجوع يدق بابه فتحوا من الساعه 7، صار لهم 40 دقيقه فتحوا بفروعتهم الاربعه بجبيل بأنتلياس بطلعت زوق مصبي على يمينكم، بفرعهم الرئيسي والأساسي على أوتوستراد جوني، الفرع القديم على أوتوستراد جوني على المسلك الشرقي. انتوا رايحين صوب كازينو لبنان، رجع يستقبلكم مثل العادة فلافل أبو أندري بصلاته.

بيطلبوا دليفري على الغداء اليوم او على العشاء لانه بيضلوا لنص الليل فاتحين من خلال فيكم تعملوا داونلود لتطبيق فلافل ابو اندري او من خلال الويب سايت الخاص فيهم.

فإذن بعتذر كان في صار عنا شغلة بالستوديو ما كنت عم بسمع حالي بقى. فإذن فلافل أبو أندري بأربع فروعة موجودين على أوتوستراد جونيا الفرع الرئيسي بيطلع زوق مصبح فرعه الجديد نفس الطعم الطيبة بس عنوان جديد بزوق مصبح. أنتوا طالعين على اليمين كمان بجبيل على بقلب جبيل وبأنطلياس كلكم بتعرفوه. وإذا حابين تكونوا جزء من عيلة فلافل أبو أندري اسمعوني لكل اللي عم بفتشوا بشغل عشغل عفوا التنين اللي جاي ب 13 تموز فرع جبيل فاتحين المجال لكل الأشخاص يلي بدهم يشتغلوا. فيكن تتوجهوا دغري لفرع جبيل بفلافل أبو أندري من الساعة 10:30 الصبح للساعة 3 بعد الظهر. الوظائف يلي متوفرة ومطلوبة بفرع جبيل بدهم مشرف عام سوبرفايزر، بدهم كاشيه، بدهم شخص يشتغل ويتر بالصالة، بدهم موظفين مطبخ، وبدهم عمال تنظيفات. فإذا فرع جبيل فاتحين المجال للتوظيف فلافل أبو أندري من 10:30 لـ3 بعد الظهر يوم التنين اللي جاي. إذا بدكن لأي استفسار فيكن تتواصلوا على هيدا الرقم 70-871-458. فإذا 70-871-458 أو فيكن تتوجهوا دغري على فرع جبيل بفلافل أبو أندري هالتنين بين 10:30 الصبح و3 بعد الظهر.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي ترشاني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

رجعنا بعد هالفاصل لحتى نتابع نحن وياكم وباقيين معكم للعشرة. عم تترافقوا معي أنا شربل سعادة ومع المخرج إلي أزي. أهلا وسهلا بكل يلي انضموا لقلنا هلا، ومنقول من جديد صباح الخير وين ما كنتوا عم تسمعونا.

0: بدنا نرحب بكل المستمعين يلي عم يجوا لعنا يلي مسافرين معنا على إيطاليا أكيد كل يلي رايحين على البرتغال وعلى إسبانيا الكل أخذوا فيازون بس هلا عم نحضر فايلات اللي رايحين على إيطاليا وعم يجوا لعنا أحلى مستمعين عم يسلمونا الفايلات لحتى أنا بدور التنين نسلمهم لمكتب إيمانويل ترافل بجبال لأنه الكل أخذولهم معيد بإيمانويل ترافل بالسفارة الإيطالية لحتى يكون عم يحصلوا على تأشيرات دخول لإيطاليا. سفرة من العمر رح بتكون من 13 تشرين الأول ل 21 تشرين الأول. لكل يلي ما كان عم يسمعنا اليوم من الصبح أنا قلت بسفرة 29 تموز على البرتغال وإسبانيا صار في ظروف مع شخص معين مستمعة اضطرت انه اضطرينا مع انه بتعرفوا اخذت فيزا وكل وصار في الحجز باسمه اذا حدا معه فيزا وقادر يروح على اسبانيا والبرتغال وحابين تكونوا معنا السفره ب 29 هيدا الشهر ل 8 اب فيكم تتواصلوا معي بالواتساب شخص واحد بالواتساب على 03-777-969 وكمان إذا حدا شخص واحد بس على سفرة إيطاليا لتسعة أيام بتشرين الأول يعني عندكم مجال تقسطوها من هلأ لوقت السفرة نحن بنأمل لكم فيزا مش بالضرورة يكون معكم فيزا كمان بعتولي واتساب على 03-777-969 سفرة إيطاليا مقسومة قسمين سفرة رح بتكون تسعة أيام بتنطلقوا معي بتلتاش تشرين الأول السبعة أيام بأربعتاش تشرين الأول رح تنطلقوا مع ميلينا بأربعتاش تشرين الأول إن شاء الله ميلينا اللي تاخدهم صح على إيطاليا مش تاخدهم على شي بلد تاني تاخدهم على البرازيل مثلا عادل حرب مدير المبيعات بشركة شيدياء بي أو سي سي تحية كتير كبيرة لألك اللي بدك تشتري بدك تغير سيارتك روح عند شيدياء بي او سي سي اوعى تروح تبرم اوعى بتروح دغري لعندهم كل التسهيلات اللي بدك اياها بتقسط سيارتك على خمس ست سنين هلا انت منك بحاجه انه تقسط بس هن بقسطوا على بتقسط بينك وبينهم ما في بنك ولا بلوط دغري بينك وبينهم وبتدفع دفعه من قيمه السياره زغطوره وبيقسطوا لك اياها بدوش تحية لصاحب شركة شيدياء بي او سي سي جي شيدياء تحية كتير كبيرة لك ومنال وكل يلي عادل بعت لي كل اسماء اللي بيشتغلوا عندكم لانه هذيك المرة زعلوا مني بليز بس لانه منال دايما بتحكينا وصاحب شيدياء بي او سي سي سيز جي شيدياء بدي سلم عليه وبدي حية عشان خطري انا روجي جاي وصلني من رقمك فويس بس هات لنسمع لي يمكن الصوت واطي
1: لك يا نسر الهوى ويا ملك الهوى يسعد لي صباحك شربول انت وميراي ان شاء الله يكون نهاركم حلو يا رب اشتقنا لكم كثير
0: شكرا شكرا روجي تحيه كثير كبيره لك مهران من جونيا كمان يسعد صباحك مثل ما قلت لكم بعد الساعة 8 وثلث في جايزة كتير قيمة من سيرفي فايند يلي بعد ما عمل داونلود لأبليكيشن سيرفي فايند ضروري تعملوا داونلود هلأ عجلوا مسكوا تليفوناتكم وعملوا داونلود لأنه على بعد بريك 8 وثلث في مسابقة وجايزة قيمة بس للأشخاص يلي عاملين داونلود للوس وقت اللي كان صار عنا عطل عم تقلي ملينا صوتك كل الوقت عم تقول فلافل أبو أندري فلافل أبو أندري على الهواء ما لأنه يا ملينا أنا مروبس بالفلافل اليوم وعيت الصبح وعيت مع ملينا قالت لي شربول شو بعمل لك غدا بس ترجع قلت لها اوعى تشتغلي أو تعبي حالك اخدي فرصة لترتاحي أنا اليوم بجيب غدا معي من عند فلافل أبو أندري بزق مصبح

بصير مع إسرائيل؟ مع أساس نحن بيهدني هلأ وناطرين المفاوضات يلي رح بتصير ب15 هذا الشهر بروما.

اليوم من شوي صار مسيرة إسرائيلية أغارت على بيك أب على أطراف بلدة شوكين، أقوله في إصابته إن شاء الله ما يكونوا شهداء. كل الليل أهالي قضاء مرج عيون والجنوب كله كانوا عم يسمعوا أصوات تفجيرات كتير قوية، تبين أنه إسرائيل جيش إسرائيلي نفذ عمليات نسف واسعة داخل مدينة الخيام.

كل أهالينا اللي عم يسمعونا بعكار تحية كتير كبيرة لكم، وبالشمال يلا حضروا حالكم. بارح وزير الأشغال العامة والنقل فايز الرسامني بشرنا أنه أول رحلة من مطار الإليعات بقضاء عكار رح بتكون بتشرين الأول المقبل. شو حلو شو حلو هني ونازلين بهالمطار، هني وطالعين يشوفوا هالمناظر وهالسهل الأخضر. سير عبد الله يقعد على البلكون، عبد الله الكوراني يعد الطيارات. طاير طاير بهواك حتى القمر لو بده يلمس. حتى شو حلو قال الوزير فايز رسامني وزير الأشغال العامة والنقل انه متوقع انه يوصل عدد شو بقولوا الواصلين الى مطار بيروت 20,000 مسافر يوميا. شو حلو

قال وزير الأشغال أنه حركة المسافرين بمطار بيروت رجعت عم ترتفع تدريجيا، مثل ما قلنا متوقع أنه توصل للذروة لحوالي 20,000 مسافر يوميا، وأكد عن وجود مشاريع تطوير وتأهيل عديدة بمطار بيروت الدولة. والبشرة اللي أهم يلي بتهم كل الناس يلي ما بحياتهم طالعين بطيارة، كمان يلي بس بيركبوا بالسيارة، إنه رح تبلش على الوزارة تأهل مختلف الطرقات بالمناطق اللبنانية كلها. إن شاء الله يا رب يوصل الزفت لعنا عميروبة وعلى جدرة لعندكم إلي.

0: تشربوا قهوة أو خلص اكتفيتوا بأول فنجان كافي دو برازيل؟ أنا كل على كل بريك بقوم أنا وإلي بحط فنجان لإلي فنجان لإله. شو هالكافي دو برازيل؟ مش معقول شو طيب هالبن. أرخص بن موجود بالأسواق وأطيب بن وأوفر بن، لأنه مع الكافي دو برازيل إذا غير نوع بن بتحطه بالركوة مثلا 5 ملاعق بن، مع الكافي دو برازيل بتحطوا 4 بس، انتبهوا لأنه بتطلع كتير دسمة. والأرخص كافي دو برازيل الأرخص بين كل أنواع البن اللي موجود بالأسواق بلبنان، موجود بكل لبنان. إذا ما لقيتوا لحتى تعرفوا أكتر وين موجود فيكن تتواصلوا مع الكافي دو برازيل على 76 777 361 76 777 361. أنا بقدر ساعدكن بكسروان، بتلاقوا كتير عند فضول سوبر ماركت بجونية، عند الجولدن ستار عندهم، وفي بكتير بمراكز بكسروان، بس أنا بعرف على لي لحد بيتنا لأنه طالعين نازلين لعند لافاندا ماركت بميروبا، عندهم كتير كافي دو برازيل. وين بعد؟ فيه كمان عند اليونيبري بقلب الزلقة، كمان عندهم بكتير محلات.
1: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي العام حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03 46 77 99
0: برعاية أغاني أغاني.

0: رجعنا بعد البريك لحتى نتابع نحن وياكم لقائنا بعد بقينا حوالي ساعتين معي أنا شرب السعادة مع المخرج إلي أزي جاي اليدي. فيكم تتابعوا لإلي على إنستغرام إذا عندكم حفلات أعراس مثل ما نحن السبت الماضي ولع إلي بميروبا، كمان الجمعة اللي جاي بالعشاء القروي بميروبا رح بيكون دي جاي اليدي إلي أزي. العشاء القروي اللي بتنظمه بلدية ميروبا بساحة الكنيسة الجديدة الجمعة الجاية ليلة الجمعة الساعة 9 بالليل. لكل اللي عم يسمعونا وين ما كان من إلكن صباح الخير، لأنه نحن بالنسبة لنا بنحس النهار أوف خلص صرنا بنص النهار، لأنه منوعة كتير بكير ومنبلش قبل الكل على الهوى بس بعد الساعة 8:05 صباحا بتوقيت بيروت. مين عم يسمعنا؟ مين وصل على شغله وعم يسمعنا؟ يلا هات خبروني مين عم بزعبر وعم يسمعنا بشغله.
1: الليل سواد عيون حرام الليل يعبي حرام علي.
0: بعتولي بس تسجيلات فويسات بليز على 71-989-989.
1: حرام الليل يعبي.
0: هدي بقول لك عبدالله كوراني ميرسي على أغنية هدية لنصيف زيتون. أمر وقال بيهديها لميلينا للمخرج المبدعة.
2: أزي شربول أنا عم بسمعك بالشغل حتى إيرفون وعم بسمعك أكيد.
0: الله يقويك يا مارينا. يلا خبرونا مين بقلب شغله بنص شغله عم يسمعنا.
3: هاي شربل كيفكم ماشي الحال؟ يلا على الطريق بعد ما وصلنا.
0: ساندرا بس اوعى توقفي تسمعينا، يعني ما عندك حجة بس توصل على شغلك بتكمل تسمعينا على الابليكيشن. بونجور شربول انا عم بسمعك بالشغل. جورجينا الله يقويك.
4: ايه بونجور شربول كيفك؟ والله انا قدام باب شغلك ايه عم بشرب فنجان قهوه عم بقول لك هلا صباح الخير.
0: المهم تكون عم تشرب كافي دو برازيل وانا بقول لك صباح الخير، وبس تفتح الباب وتفوت وعم تكمل تسمعنا بشغلك على الابليكيشن.
5: بونجور شربول كيفك اليوم؟ تمام. من نص شغلي شوفير عم بسمعك.
0: الله يقويك إلي علوان، تحية كبيرة لك.
6: هاي أنا اسمي كريس، أنا اليوم رايح بالأوتوكار جزدورة
0: بدي
6: ألعب بالبلايجراون.
0: شو حلو، شو رأيك جزدورة نلف الدنيا وندورة.
7: شربول معك كمال ضو، أنا كل يوم بترك جوني الساعة 6 وبيجي عبيت مري شغلة استلمه للعشرة، ضل حاطت الإذاعة معك على طول على طول.
0: لك الله يقويك يا كمال، بس شو صاير عليك تغدي هالغدوية؟ كمال عبد الله بشغله عم يسمعنا. الله يقويك يا عبد الله.
8: هاي شربول كيفك؟
0: كتر خير الله.
8: انا شغلي بالسياره وهو انه عم وزع كافيه دو برازيل بقلب البقاع.
0: لا
8: بلشنا فيها بزحله.
0: شو حلو.
8: من تقريب الشهر وبلش تصير بالاسواق الزحلويه كلها.
0: نيال قلبك كل يوم بتتصبح بالكافيه دو برازيل وبتشم اطيب واحلى ريحه.
9: بونجور شربيل، ابراهيم سمعان معك من فرنسا.
0: يا هلا
9: والله، بعد ليلة من عشيين بارح.
0: لك مبروك
9: ولعناها على الاخر، يعني بعد شوي كنا من عشيين رح ناكل كوسكوس ونبعت الحريشة للمغاربة. يلا بسيطة
0: كانوا رح يطعموكم.
9: انا واصل على الشغل هلا بعد 10 دقايق. نهارك سعيد.
0: نهارك اسعد، تحية كبيرة لك ومرسي لانه عم تسمعنا. حنا صفير
10: شربول. بونجور ميلينا، بونجور لكل المستمعين. والله صار لنا زمان ما سمعنا صوتك لانه عم بيكون شغلي بكير. اليوم مزعبر جاي مأخر. يلا انا على الطريق بعد ما وصلت على الشغل.
0: الله يقويك حنا صفير من نيوزيلندا عم يسمعونا على البحر. واو واو واو. انا من بيرث من استراليا. سرمت حنبادي بيحكينا دائما من نيوزيلندا، بس هلأ بفرصة وعم يسمعنا على البحر ببيرث بأستراليا، وبعت لي صورة دغري من البحر. تحية كبيرة لك.
11: بنت أصول.
12: هاي شايبي، أنا هاي سكول.
0: وين في سكول بعد؟ على الكولوني؟
12: أمامي رشادة.
0: تحية كبيرة لك دانيال. دانيال وين عم تسمعنا؟ شربول على طول على السماعة. نحن من قلب المكتب دانيال مكرزل، يسعد صباحك.
7: بهرب من العجا يا شربل، تفرق معي بنزين بالجمعة نص تانكي.
0: الله يقويك، بيقعد ساعتين ببيت مرق قبل شغله. سمع علينا
13: حبيبنا، ان شاء الله تكون بصحه طيبه يا رب. انا هلا بوصل على الشغل، بس لما بوصل على الشغل حطك بسمع المحطه على راديو جاردن. سمعت غنية هاي بجديد شو المطلوب؟ شو المطلوب؟ كثير مهضومه
0: كل الاغاني اللي عم تنزل، كثير حلوه ومهضومه كثير. يلا بعدكم الي لحتى ما يزعلوا منا المستمعين، بالاخص الاولاد يلي رايحين هلا على او على الجاردوريه او على الكولوني، بدنا نرجع نسمعهم بس يخلص هالاعلان، نسمعهم جزوره كامله وبسكت انا ولا كلمه. وعدكم بس ضروري اخبركم، اذا بدكم بيتكم يضلوا حلو ويضلوا نظيف ويضل لونه مريح للنظر، ضروري ضروري تستعملوا دهانات بريمو. مع دهانات بريمو اول شيء بتحافظوا على صحتكم، لانه من دون ريحه ما بيزعجكم ابدا، ما بتزعجكم الريحه ابدا، وامن كتير للعيله. ومع بريمو صار فيكم تاخذوا الجوده والراحه سوا مع بعضهم. دهانات بريمو دهانات منزليه وصناعيه بجوده كتير عاليه، والوانهم عصريه وتغطيه ممتازه وبتدوم كتير. أهم شيء من دهانات بريمو لو في او سي، يعني من دون انبعاثات كيماوية مزعجة، من دون ريحة مثل ما قلنا، من دون ريحة قوية بتزعجكم بعد الدهان، يعني فيكن تدهنوا بيتكن وتعيشوا براحة من أول يوم من دون ما تتركوا البيت ولا ليلة. حتى نفس الشيء بالنسبة للمكاتب للمحلات والمصانع. أسعار بريمو أسعار تنافسية، موجودين بكل لبنان، ومثل ما قلنا ألوانهم عصرية وثابتة وحماية أقوى ونتيجة بتعطي فخامة لأي مساحة بتدهنوها. طلبوا اليوم دهانات بريمو من أقرب نقطة بيع معتمدة وخلوا اللون يعكس ذوقكم. لتعرفوا وين بتلاقوا دهانات بريمو وكلاءهم موجودين بكل لبنان، رقمهم 01-902-822. تصلوا على الهوت لاين لبريمو 01-902-822 وسألون عن أقرب وكيل بيع لبريمو على بيتكم، موجودين بكل لبنان. يلا للوس سمعنا جزورة كاملة.

الله ان شاء الله تكونوا انبسطتوا مع اغنيه جزوره لنصيف زيتون. انتوا عم تستمتعوا وعم تسمعوا هالاغنيه الحلوه كتير. كنا انا وإليا عم نشرب كافيه دو برازيل، ونحن كمان عم نعمل جزوره صباحيه معكم. انطلقنا من الاشرفيه من فسوح من استوديوات اغاني وعم نوصل لكل لبنان ولكل مستمع عم يسمعنا بأي بلد من بلدان العالم. تحية كبيرة لكم.

0: ما كان الوقت عندكم نحن بنقول لكم صباح الخير من قلب بيروت. خبرونا من وين عم تسمعونا هالصبح، من اي منطقه، من اي مدينه، من اي بلد، اذا كنتوا برات لبنان. تعرفوا شو احلى شيء بالراديو، شو احلى شيء ببرنامجنا، انه منحس انه نحن معكم وانه انتو معنا مهما كانت المسافات بعيدة. يلا خبرونا وين عم تسمعونا على 71 989 989 من لبنان، من خارج لبنان 00961 71 989 989. ريشار طويل، تحية كثير كبيرة لك.
1: أنا بمرحلة اللي بيزعل بيرضى وحده واللي بده يرضى.
0: يلا هات لما بلش، شوف وين عم تسمعنا. جورج معلوف، وين عم تسمعنا؟
1: يعني ما

0: حدنا بالاشرفيه يلا مرو اشرب معنا اشرب معنا كافيه دو برازيل عاملين ركوه كتير كبيره.
1: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: مين عم يسمعنا من كفر دبيان؟ بعثوا لنا اسمائكم رقم ينتهي ب 272. تحيه كبيره لكم. سليم بوجي عم يسمعنا من ديك المحده. شربول صباح الخير لك. انا حمدي من حلب عم بسمعك عم بشرب قهوه وسلام للجميع بلبنان. تحياتنا لك. كمان جيهان وهاني عم يسمعونا بكندا. صار عندهم مرق نص الليل، ما هيك؟ قد الساعة عندكم بكندا هلا؟ تحية كبيرة لكم ويسعد مساكم. أندري عم يسمعنا من كفر دبيان، تحية كبيرة لك. لونا من الكويت عم تقولي شربول نحن اليوم تعرف عنا بالخليج عطلة الويك اند، بس ما بيصير انه ما نوع الصبح وما نسمع شربل سعادة مثل كل يوم. تحية كبيرة لك لونا عم تسمعنا بالكويت. إلي علوان عم يسمعنا بسن الفيل.

0: واما لاميلينا لينا عم تسمعنا مع بيبي يوسف بيجوني، تحيه لك يا لينا. من كندا جيهان، من كندا عم تقول لي شربول الساعه عندنا هلا صارت الساعه 1:19 الفجر وسهرانين وعم نسمعك. يلا قرب الفرج جيهان، بعد ساعه و40 دقيقه بتناموا، اوعى تناموا قبل ما تصير الساعه 3 الفجر. نحن بنخلص على الساعة 10، بتكون عندكم الساعة 3 الفجر.
1: بونجور جربل، أنا عم بسمعك من جوني.
0: أهلا وسهلا فيكم. توني عم يسمعنا ببيقوت، عم اللي بدي صبح كل اللي عم يسمعونا من كل قلبي، بدي صبح أمال الغالي. أبو الجيك عم يسمعنا بجوني.
2: هاي شربل كيفك؟ أنا رايحة عالكولوني ورايحة بعد الظهر عالجلتون.
3: مين أنت؟
0: خي إلايا، أنت بنته لأبو الشيك؟ بابايا اللي عنده كعكتنا اللبنانية بوجه مجمع فؤاد شهاب بجونية، أطيب كعكة. جورج سبعة لي عم يسمعنا من المياسة، تحية كبيرة لك. شربول أنا عم بسمعك. جلال من بيسور، وبدي صبح عمتي انصاف صبح عم تسمعك. كمان من بيسور على علي عم نسمعك. شربول معك محمد ملاعب، تحية لك يا محمد. جيهان عم تقول لي كل يوم نحن هيك مننام على الساعة 3 الصبح من وراك ومن ورا ميراي.
4: ويا شربول عم بسمعك من المطبخ مع أشهد طبخات، شرفنا أنتو إلي لذوقك أطيب الأكلات. ألف صحة.
0: ولك أعطيك العافية، بس حسب شو الطبخة أم هادي شو عامل اليوم لشوف إذا أكل بحبها بيجي بعتيدي لوكيشن وين بيتك. منأجل الفلافل أبو أندري لبكرة، لأنه اليوم واعد ميلينا بغدا من عند فلافل أبو أندري.
5: هيدي آخر تدلع،
0: قلت لها شوف إلي شو طبختها لأم هادي اليوم.

تنسوا بعد البريك مش هلا، حضروا حالكم، رح قلكم شو السؤال، بدي شغلكم راسكم شوي لحتى كل اللي عاملين داونلود لسيرفي فايند جايزة كتير قيمة، لحتى تفوتوا تعملوا سيرش تنبشوا وتحضروا الجواب وتتصوا فينا مش هلا بعد البريك، يعني بعد كم دقيقة. واو، اليوم ام هادي عم تعمل كوسة وبتنجان محشي، تروحي لي معي؟ وين بيتك ام هادي؟ على كورنيش المزرعة؟ بعتي لي لوكيشن. اليوم الهدية من ابليكيشن سيرفي فايند كتير كتير كتير مهمة. اليوم سيرفي فايند بتقدم هدية من المحفظة الإلكترونية ما تنسى بقيمة $50. $50 عبارة الهدية هي أكيد بريبايد كريديت كارد فيها $35، بحطولكم فيها $35. إذا بدكم معلومات أكثر عن ما تنسى بتلاقوها على أكيد أبليكيشن سيرفي فايند. فوتوا نبشوا، ما رح قلكن كيف بتلاقوا ما تنسى، بدي شوف وين بتلاقوها، اكتبوا اللي بدكن اياه حسب، لأنه أنا ما بعرف إذا أنتوا منزلينها بالعربي أو بالإنجليزي. فوتوا نبشوا، والسؤال رح قلكن السؤال هلا ليكون عندكن وقت لحتى تنبشوا. السؤال: إذا عملتوا سيرش على ما تنسى على أبليكيشن سيرفي فايند، مين بيقدر يجي يجاوبني كم محل عنده ما تنسى بلبنان؟ يعني كم محل بيطلع لكم لا ما تنسى؟ بدي الجواب مش هلا، بعد شوي بعد البريك. كل يلي عاملين داونلود فوتوا نبشوا عن ما تنسى. السؤال: كم فرع عندهم ما تنسى، كم محل عندهم ما تنسى بلبنان؟ فاذا فوتوا نبشوا على سيرفي فايند بعد البريك ناخد الاتصال يلي بيكون صار جاهز وعرف الجواب، أكيد بده يكون عندكم عاملين داونلود للأبليكيشن.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك قال شو بيعرف
4: بلا فوتو بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطيه بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي من الحفل لبنان سويس انشورنس

0: لكن يلي بالاشرفيه هون قراب علينا على فسوح بركي بتمرق لكم مرقه. هلا على البريك حطينا ركوه كافيه دو برازيل يمكن بتعمل شيء 10 فناجين. يلا اذا حطالع عبالكم تشربوا قهوه مرقوا صومنا كافيه دو برازيل. بس بدكم تنتبهوا انه انا التلقيمه تبعيتي على البركه. بتقلي ميراي شو كم ملعقة حاطت اليوم؟ بقلها مثلا خمسة بتسفقنا عيدي. بتقلي لك هاي بحطولها ثلاثة على التقريب. أنا بحط مش كتير شاطر بالقهوة واليوم ميلينا مش معنا لحتى تساعدنا وناخد نصايحة وإرشاداتها. يلا بدي أول شي بدي أسلم عليكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان. أنتوا بالقلب أنتوا الأساس. بس صدقوني اللي بتحكونا برات لبنان بعرف شو يعني تكون عم تسمعونا على البلوتوث بسياراتكم أو ببيوتكم على الابليكيشن على أغاني. هذا شيء كتير بفرحنا خصوصا إذا بتتواصلوا معنا بتسمعونا أصواتكم على 00961719899. في حدا عم يلي شربول أنا عم بسمعك من مصر. من مصر واسمي إسراء. إسراء حضرتك مصرية أكيد من الاسم بيها مصرية. من وين عم تسمعينا بمصر؟ من القاهرة. هات لشوف إسراء جوابتنا.
1: من اسكندرية.
0: من اسكندرية عروس الساحل. يا الله شو حلو اسكندرية شو بحبها هالمدينة. واو عبدالي شربول ريلي عن جد أنا بسمعك كل يوم كل يوم كل يوم. تحية لك يا إسراء بالإسكندرية. هات لشوف إذا إسراء بترد علينا. إذا بتسمح إسراء ردي. إذا ما بتحب تحكي على الهواء ما تردي. هات لنشوف إذا بترد علينا بالإسكندرية. ألو إسراء إزيك؟
1: إزيك؟
0: صباح الفل. كل يوم تسمعينا؟
1: وقت ما كنت صغيرة
0: وأنا كنت صغير كنت إجي هون على الإذاعة كان عمري أنا 5 سنين.
1: كنت
0: إسراء
1: أكثر من 5 سنين أو 8 سنين كمان.
0: إسراء بتسمعينا ببيتك أو بالشغل؟
1: يس لا لا في البيت وأنا رايحة الشغل أو كنت رايحة الجامعة بقى أيام ما كنت صغيرة.
0: يلا شو بحبها الإسكندرية وعندي ذكريات وأيام حلوة كتير.
1: يس I hope to see you اسكندرية إن شاء الله very soon.
0: إن شاء الله كتير حبيب. يلا إن شاء الله بنعمل هيك جزورة أنا وميلين على القاهرة وبنجي على الإسكندرية. أنا بعشقها للإسكندرية كتير بحبها. بحب بحرة للإسكندرية.
1: وإيه بتحبكم
0: شكرا.
1: كلها شبه بيروت بجد
0: وكل الشعب يلا. اللبناني بحب الشعب المصري ونقول لك هارد لاك على الفوتبول. زعلنا كتير عن جد زعلنا كتير كأنه لبنان خسر
1: بس احنا كسبنا. We are waiting for
0: أكيد
1: them.
0: أكيد المرحلة المرحلة يلي وصل له المنتخب المصري شيء بيشرف كل العرب ومحمد صلاح بيمثلنا كلنا سوا وكل لعيبة المنتخب. انت مين بتشجع اصلا؟ الزمالك؟
1: لا ما بعرف بشجعش الكورة اصلا بس يعني بشجع المنتخب لما بيلعب واللعبة الحلوة. انا بشجع اللعبة
0: ودايما لعبة حلوة واكيد انظلم المنتخب المصري. وانظلم وكل الناس شافت يلي طبقوه على المنتخب المصري ما تطبق على المنتخب الارجنتيني. عفوا
1: الارجنتيني. انا اوف كورس اند ذيس از ا بزنس جيم في الاول في الاخر يعني وي نو ذات فيري ويل وي نو وين وي لايك سيليبريت او بنوصل رساله برضه سياسيه بيبقى كلام ما بيعجبش الناس بس وي ار جود
0: 100%
1: وي ار جود وي ار هابي فور
0: ذس. شي مره زرت لبنان جيت على بيروت
1: هموت واجي.
0: نعم
1: انت مش متخيل هموت واجي فعلا كل ما اجي اقرر اجي يروحوا يقولوا لا ده في حرب
0: لا ما في شيء. ليك شفتينا عم نغني وعم نرقص ومبسوطين
1: يا جماعه. والله يا جماعه الناس كويسه
0: اكيد. الجنوب اللبناني اكيد بعد شوي الوضع هيك متارجح بس انه بندعيك بنعزمك لحتى تيجي انت واصحابك تزورونا بلبنان وتعيشوا التجربة
1: أنا
0: الرائعة.
1: أنا عايزة أشوفكم مرة بإذن الله وإن شاء الله في مرة من الطلعات بتاعتكم هقابلكم مثلا في إيطاليا أو حاجة يعني إن شاء الله بإذن الله.
0: هالقد بتتابعينا يلا إن شاء الله بنلتقى نحن هيك. لا خلص بنعطي موعد أو شو بدنا بإيطاليا وبالبرتغال وبإسبانيا بدنا نلتقى أو بالإسكندرية أو نلتقى ببيروت خلص.
1: قول إسكندرية استناكم عند بلبن يلا
0: باي. مين شو طالع بالك شيء أغنية أغنية مصرية هلا يسمعك إياها المخرج هادي أزة أو لبنانية؟
1: تبع عن شيرين طبعا لبنانية. أنا عاجبني الأغاني اللي بتتلعب من أول الحلقة النهاردة عالمي أقسم بالله.
0: طب شو هيك شو أكتر أغنية آخر سؤال أكتر أغنية لبنانية باللهجة اللبنانية هيك حبيتيها؟
1: فيروز طبعا.
0: لا هلا شيء جديد أنا بتتابع الجديد جديدة.
1: بحب مروان خوري بحب إليسا. جديد لبناني عجبتني أو مريم فارس يا لهوي
0: يلا وبعرف أمي بتعرف تغنيها شوي يلا غني لها بالمصري أنا وياك.
1: صوتي مش حلو أو مش بالشعب يعني
0: يلا
1: هلا بتعرف كل اللي حواليه
0: بس ما بتعرفني يا الله ما أضمك سرا. تحية كبيرة لك ويلا إن شاء الله بنشوفك قريبا. مرسي لأنه بتسمعينا دايما. باي باي باي إسراء من الإسكندرية تحية كبيرة لك. هلا إسراء ولعت عم ترقص بقلب الإسكندرية.

كل ما تسمع مدينة هالغنية تقلي بهديك إياها تيابك بيضلوا على الكرسي. ولك يا إلي بتوقف لنا كل شيء وبتحط لنا غنية من كعب الدست لأنه عيد ميلاد ميود بكرة وعم تقلي دخيل قلبك. فشو بدنا نهدي؟ أي غنية؟ غنية مريم فارس من عيد عليا. عم تقلي أنتو أحلى إذاعة ولك هابي بيرزي ميود وعقبال المية سنة وتضلك بالصحة أهم شيء وبالنجاح وإن شاء الله الله بيعطيك أيام حلوة كتير أحلى من كل الأيام يلي مرقت عليك. كل يلي عيد ميلادهم اليوم بكرة بالويكند لأنه رح نكون غايبين عنكم سبت وأحد كمان من عيدكم، كل يلي عندهم أي استحقاق مناسبة حلوة عيد زواج خطبة كل يلي بدهم يتزوجوا هالويكند كمان ألف ألف مبروك.

مازن هابي بيرثدي والف الف مبروك لكل يلي اعياد ميلادهم وميود بشكل خاص وعقبال ال 100 سنه. يلا شو اجاها تحيات لاسراء، عم بيقولوا لي مش معقول شو طيبه ومهضومه اسراء. عم يجيكي تحياتي يا اسراء، بدهم اياكي تجي على لبنان. حتى ام هادي عم تسلم عليكي، لونا من الكويت عم تقلي شربول تحية للمستمع المهضوم كتير إسراء من الإسكندرية. يلا وصلوا التحيات. كمان مين عم بيقلي شربول مش معقول شو طيوبة ومهضومة إسراء هالبنوت المصرية. رندا من بيروت تحية لك يا رندا، من طريق الجديدة ببيروت. يلا وصلنا للجد، وصلنا للربح، وصلنا للكاش مع سيرفي فايند، اقوى تطبيق هلا موجود بالاسواق اللبنانيه. تفضل ليك الي ليك ميلينا. شو ما رح اقول لك، انا قلت لي بطلت اهديك الغنيه لانه رتبت لك كل تيابك لكبابهم على الكرسي. يلا فإذا يلي عامل داونلود لسيرفي فايند هالتطبيق يلي بتحسوه 10 تطبيقات مع بعضهم، أي خدمة بدكن إياها بتفوتوا بتنبشوا بسيرفي فايند بتهولكن صدقوني كل حياتكن. سيرفي فايند بتقدمكن هدية من المحفظة الإلكترونية ما تنسى بقيمة $50. يعني أول شي بدو يعملولكن الكارت البريبايد كريديت كارد، ورح بحطولكن فيها بلاس $35. إذا بدكن معلومات أكتر عن ما تنسى فوتوا بتلاقوها على سيرفي فايند. كل شي بتلاقوا، مطاعم، صيدليات، اوتيلات، نوادي رياضية، بيوتي لاونج، شو ما بدكن، اطباء، مهندسين، سنجرية، كهربجية، ميكانيسيان، شو بدكن بتلاقوا. خدمات ان كانت كبيرة، مصالح كبيرة او صغيرة.

حضروا حالكم، مين صار معه الجواب على ما تنسى كم فرع عندهم بلبنان؟ بوسوا نبشوا بسيرفي فايند. إذا ما عنا اتصال ما عنا جواب رح أخذ أنا الـ 35 دولار. سيرفي فايند مثل ما دايماً عم نخبركن أبليكيشن كتير مهمة موجودة بلبنان، كتير صاروا عاملين ألاف ألاف المستمعين عاملين داونلود، لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بصير يتحذر بصير يسأل بصير يتلفن أصحابه. كل اللي عليكم تعملوه أنه تفتحوا الأبليكيشن تكتبوا اسم الشغلة اللي بدكم إياها بتلاقوها دغري وين موجودة من الأقرب لإلكم للأبعد. هيك إذا خدمتكم أو محلكم موجود على سيرفي فايند صدقوني بصير يبين عيالي عم بيفتشوا عليه، بتصيروا معروفين أكتر، بيقوى شغلكم. كمان كل الطلاب اللي عم تسمعوني هلأ بأيام الفرصة، إذا بدكم تطلعوا مصروفكم وزيادة فيكم تكونوا مثل بروكر ل

0: سيرفيفايد. مطلوب منكم تبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة، لكل حدا عنده مهنة أو مؤسسة، بحال اشترك بسيرفيفايد بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، وإذا بدكم النسبة تكون أعلى مش مطلوب منكم إلا تتواصلوا مع إدارة سيرفيفايد على هيدا أحد هالرقمين 70 أو 71 10 77 06. فإذا 70 10 77 06 أو محل 70 بتحطوا 71. يلا سألناكم سؤال، بدي أشوف إذا حدا حاضر. بس رح أرجع عيد السؤال، عم بيقول لي حضر الاتصال. يلا بس السؤال خليني أقول شو هو السؤال. الهدية هي من ما تنسى المحفظة الإلكترونية، هدية قيمة قيمتها 35 دولار، لأنه بدي أعمل لكم الكارت بالأول بحط لكم فيه 35 دولار بقلبه. فإذا السؤال ما تنسى المحفظة الإلكترونية، بدكم تفتشوا بسيرفيفايد وتجاوبوني كم فرع عندهم بلبنان. 01-322-1000. ألو
1: ألو بونجور.
0: بونجور
1: عبدالله الكوراني معك.
0: عبدالله الكوراني من عكار. عبدالله أدقلك عمل داونلود لسيرفيفايد
1: من وقت اللي بعملت له دقالين.
0: طيب أنا ما قلت لكم وين بتفتشوا على ما تنسى لحتى أنت تعرف، أنت منزلها بالعربي؟
1: بالعربي.
0: هي بتقول للمستمعين فيكم يختاروا، فيهم يختاروا أو العربي أو الإنجليزي. نحن عم نحكي هديتنا من المحفظة الإلكترونية ما تنسى، أوكي؟ كم فرع عندهم
1: فرع واحد.
0: لا جوابك غلط عبد الله، انت ما في شيء بفوتك بسم الله عليك زكي.
1: لا ما انا فاتح على الصفحه، ما يدين فرع واحد. عبر بشو
0: انا عندي الشركه، هي شركه سيرفيفايد بعتين لي، يعني اذا عملتوا سيرش لما تنسى على سيرفيفايد
1: بس ما بيطلع لكم فرع
0: كم محل عنده ما تنسى بيطلع لكم. طب ليك عبد الله انا رح احط انه انت واحد بانتظار عم يسمعونا الاداره بسيرفيفايد. انا الجواب اكثر من واحد، اوكي؟ كم محل عندهم؟ خلينا حطينا واحد، رح نجرب ناخد اتصالات تانية لأنه أنا أعطيني غير جواب بصراحة.
1: ماشي.
0: اوكي؟ مرسي لك عبد الله. فإذا إذا حدا لقى الجواب، لا مش واحد، أكثر بكتير، يلي عنده الجواب يلي عمل داونلود لسيرفيفايد يتلفن على 01-322-1000. رح نترك مجال، يعني مش بالضرورة هلا إذا ليكون عندكم وقت تعملوا سيرش وتفتشوا. بس يلي بلاقي الجواب خلي لي انت السنترال مفتوح، يلي بلاقي الجواب يتلفن دغري على 01-322-1000. الهدية قيمتها 50 دولار. اكيد رسم البريبايد كريديت كارد بيعملوا لكم اياه وبيرجع بحطوا لكم فيه 35 دولار. يلا عبد الله عم بغير، عم يبعت لي 5 غلط عبد الله على الواتساب، بس احنا الجواب بده يكون بالاتصال على 01-322-1000 والجواب 5 غلط. يلا بعتوا لنا مين بيعرف.
2: صباح الشغل.
0: صباح النور.
2: كيف صحتك؟
0: كتر خيرك.
2: بس بدي اسالك، واحد يغطي 4 ساعات على الهواء ورا بعض صعبه؟
0: اكيد صعبه.
2: في نفس الوقت ما يخلي المستمع يمل ولا يزهق يعني ولا يقلق، يضل على طول في اشياء جديده، في متحمس انه يضل حاضر. وده ممكن واحد اكثر من 4 ساعات يقدر يغطي هواء بس بشكل انه ما يمل المستمع، يضل قاعد ومبسوط انه حطت عم يسمع. ويسعد صباحك.
0: اول شيء مرسي لك، ان شاء الله تكون مبسوط برفقتنا. هلا منا هينه 4 ساعات، اكيد الصوت بيتعب، وكيف اذا انا صار لي اسبوع صوتي اصلا تعبان ومبين على صوتي كيف عم بخن على الهواء. بس ما قلنا قلب نترككم، أول شيء التزامنا معكم وأخلاقنا مع المعلنين يلي ملتزمين معهم، يلي حطوا كل ثقتهم فينا بالفترة الصباحية بأغاني أغاني، مش ممكن نغيب عنهم لو شو ما كانت ظروفنا الصحية. يعني كتر خير الله بقدر نسق أنا وميراي، بس أكيد 4 ساعات إيه بتعب الصوت، بس أنا إذا بدك بسحب نهار كامل بس يكون صوتي مزبوط. لما نروح إن شاء الله تكون عم تتسلى يا صافي. لما بندخل قصة حب ديالا الجواب مزبوط. يلا إذا ما علقت فاتح سنترال إلي معنا اتصال يلا ديالا تلفني على 01322000 إذا ما علقت معك رح أطلبك أنا لأنه جوابك مزبوط. يلا إذا ما تلفنت ديالا رح أطلبها أنا. خلص إلي خلينا نسهل على المستمعين ليه عم نعمل هيك، رح أطلبها لديالا لأنه جوابها صحيح. بس يا عبدالله الكوراني غلطة الشاطر بمليون غلطة. عبدالله حدا كتير ذكي ومحنك، كيف ما عرف الجواب؟ ديالا ما تفوتي فرصة الربح لأنه ديالا ألو ألو ديالا نحن ما منزعبر بس أنه أنت بعدت الجواب الصحيح، حبيت أطلبك لنسهل عليك ما تتصل فينا. أنت شربل سعادة معك أغاني أغاني. ديالا شو العيلة؟
3: حلو
0: حلو. ديالا أنت عاملة داونلود لسيرفي فايند أو أعطيتي جواب هيك عشوائي؟
3: لا عاملة داونلود.
0: برافو عليك جواب صحيح. شو قلت الجواب؟
3: 7.
0: برافو 7. ما تنسى عندهم 7 محلات بلبنان. بدي أقول لك ألف مبروك، رقمك مبين عنا، رح نبعته هلا لسيرفي فايند وهن بيتواصلوا معك بيعملوا لك الكريديت كارد، البريبايد كريديت كارد، بحطوا لك فيه $35 وهيك بتستفيدوا من بتستفيدوا منه. ألف ألف مبروك. تعذبت كتير. أنت منزلتيها بالإنجليزي أو بالعربي؟
3: إنجليزي.
0: طب أنت عم بتنبش عليها، شو كتبت لقيتي ما تنسى؟ كتبت الاسم هلا يمكن أنا بتزبط لأنه كتبت ما تنسى، بس شو بتتوقع إذا
3: بالإنجليزي كلمة واحدة ما تنسى مع بعضها؟
0: يلا ألف مبروك. ألف مبروك ديالا. ديالا حلوة، ألف مبروك. فإذا من سيرفي فايند هني بيتواصلوا معك وبنسقوا معك كرمال هديتك من ما تنسى. ألف ألف مبروك ديالا. باي باي.
4: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
5: ولا منحف ولا منحف
4: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
5: وينك وينك
4: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: بعدك تطلي عاب عيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: قولك بعد بنرجع مرة.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit this super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
7: Loco is popping up at Capo Boutique Batroun this weekend. Come and customize your very own flip-flop.
8: ملك الإحساس وائل جسار.
9: لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحبي.
8: يحيي أقوى حفلات بيروت.
9: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
8: وائل جسار الجمعة في 7 من آب بيروت هول سنرفيل.
9: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
8: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو للاستعلام 03-46-77-99
4: برعاية أغاني أغاني.

كثير كبيرة. منجدد اللقاء لكل اللي عم يسمعونا وين ما كنتوا على أغاني عم تسمعونا. شارب بالسعادة والمخرج إلي أزه.

0: التبير فاتكم بعد بقلنا حوالي الساعة وكم دقيقة، ساعة وسبع دقائق تحديدا سوا على الهواء، وإن شاء الله منكملهم بأحلى الأجواء نحن وياكم. بعد عنا مواضيع كثيرة، عنا أخبار، عنا مفاجآت وكمان جوائز بانتظاركم، فخلوكم معنا وما تروحوا لبعيد، اوعى تزعبروا وتروحوا عن الموجة 87.9 ولا ثانية.
1: من شمس تموز والقمر اللي بالسماء.
0: إن شاء الله تكونوا مبسوطين برفقتنا بها الصباح الجديد، صباح يوم الجمعة 10 تموز جولاي 2026. بتمنى نكون عم نقدم لكم وقت حلو، وأهم شيء خفيف، ما نكون ضيوف تقال عليكم، وإن شاء الله النهار بيقطع على خير على كل الناس.

رحب بكل المستمعين يلي عم يجوا لعنا، يلي عم يجيبوا لنا اوراقهم وفايلاتهم تحضيرا للموعد يلي بالسفاره الايطاليه، يلي مسافرين معنا بتشرين الاول اكتوبر المقبل لايطاليا. مثل ما قلنا انه في عنا امكانيه بهذا الشهر ب 29 شهر لشخص اذا معه فيزا يروح معنا على البرتغال او اسبانيا، بالنسبه لسفره ايطاليا كمان شخص واحد. هلا كتير حكيونا على الرقم، رح نشوف مين الانسب، مين يلي جاهز اكثر. اذا حدا هلا عم يسمعنا لاول مره عرف بالسفره، فاذا بتشرين الاول ب 13 تشرين الاول في سفره على ايطاليا كتير حلوه، يعني روما، اسيزي، بادري بيو، فلورانس، فينيز، وين كتير محلات، سانت ريتا، كاشيا، احلى مطرح بالعالم وضيعتها كمان روكا بورينا. بعتولي واتساب على 03-777-969. بس يلي عنده استعداد يروح على البرتغال واسبانيا بدي يكون معه فيزا، لانه السفره صارت سريعه ب 29 تموز. بس على ايطاليا نحن بنامل لكم الفيزا شخص واحد. كثير حكيوني، يلي حكيوني بالواتساب كلكم رح رد عليكم خلال النهار، بس رح نشوف مين الانسب، مين يلي جاهز.

هيك من بعد هالغنية بكون أنا فتحت الباب واستقبلنا حدا جيب لنا وراقه للسفارة الإيطالية. بدي أطلب منك من بعد هالغنية تحط لنا غنية للأخرس يلي رح بيكون نجم أعياد بيروت السبت اللي جاي، مش بكرة، السبت 18 تموز، الأخرس النجم الأخرس نجم أعياد بيروت.

0: عم نسمع الفنان شادي فرح من أعمال المبدع جهاد حتشيتة. يا الله يا إلي عم حرقسك أنت، ما عم تشوف المستمعين يلي مسافرين معنا، يلي مسافرين معنا على البرتغال وإسبانيا وتركيا، تعرفنا عليهم لأنه عملنا لقاء مثل بكل سفرة. قبل كل سفرة نلتقى على مسرح المدرسة المركزية بجونية. مشكورة رئاسة المدرسة المركزية بجونية الأبد دكتور إلي سعادة ومدام رولا كرم، شكرا لكم يلي دايما بيفتحوا لنا بواب المدرسة المركزية لكل نشاطاتنا. بس تعرفنا عليهم ب 25 شهر الماضي، بس يلي مسافرين معنا على إيطاليا عم نتعرف عليهم هلا تباعا. يخز العين يعني كل مستمع أجمل من التاني. بدي حرقس يلي منو رايحين معنا.
1: ذكرتني الليالي بلون عيونك يا غالي، قلبي لسه
0: طالع عبالي هلأ زعبر بالإذن من أعياد بيروت. عم تربحوا كتير مع زميلتنا رولا شمية بعد الظهر، رولاتي والعاني حطلنا من بعد أغنية داخله أغنية رولا شمية. يلا مين طالع عباله؟ شخص واحد بس يتصل فينا، خلي السنترال اللي مشغول لحتى أقول، مش على الواتساب بليز، ما تبعتوه على الواتساب. طالع عبالي ربح شخص واحد دعوة لشخصين لحتى يكون السبت اللي جاي مش بكرة بأعياد بيروت عم يحضر الأخرس النجم الأخرس. إذا حدا طالع عباله 01-322-1000 يلا اتصلوا فينا. شخص واحد صار جاهز. ألو
2: بونجور،
0: كيفك؟ كتر خير الله. مين معي؟
2: لوتيسيا. أنا كثير بحب الأخرس.
0: لوتيسيا؟
2: وي.
0: شو العيلة؟
2: عيد.
0: عيد؟
2: وي.
0: لوتيسيا عيد. أنت ومين رح بتروحي؟ أو بلا فضايع على الهواء؟
2: بحس بروح مع رفيقة على الأخرس.
0: يلا رح نعزمك على أحلى حفلة السبت اللي جاي. لوتيسيا رح أحطلك اسمك بالإدارة بالطابق الـ11 ابتداء من الأسبوع اللي جاي. هلأ إذا بدك بس تسكري خدي رقمي، رح أقول الرقم الخاص يلي حاطينه بتصرف المستمعين. بتبقى بعتي لي اسمك بالواتساب لحتى نسى أنا وياكي كيف نسلمك البطاقتين. أوكي
2: شكرا
0: لك لوتيسيا. ألف ألف مبروك، ألف مبروك. رجعي خبرينا عن الأجواء، أصلا رح نشوفك هوني بس بين العجقة يعني ما بعرف كيف رح نتعرف على لوتيسيا. فإذن بدك تحكينا لوتيسيا عيد على اللي بعتي لي واتساب ليبين رقمك عندي على 03-777-969. فإذا 03-777-969.
1: لموني ولامني مني في بعدك عالي جنني في بعدك دمعنا بالعالي.
0: يلا هتلا نسمع كم فويس قبل ما نروح على بريك.
3: هاي شرب، أنا اسمي جون بول وعيدي بعد يومين.
0: لك ينعاد عليك يا جون بول، هابي بيرثدي عقبال المية سنة. لوتيسيا بليز ابعتيلي واتساب مش اتصال، واتساب

0: 0-5-7-7-7-9-6-9.
1: هاي شاربل، كيفك؟ تمام. سمعنا الغنية تبع رولا شمية، كتير حماسية وحلوة.
0: يلا رح بحط لك إياها إلي أزة زميلنا، بس بعد البريك، مش هلا؟ بدك هلا؟ يلا ها. طلبتك أوامر.
2: موديل وقه ما في منه، كل البنات في بيجنه.
0: بس يلا شرط محمود، محمود إذا فيك تبعت لي فويس عم بتغني مقطع صغير من الغنية، ببعت لك إياها لرولا على تليفونها.

0: لكم نجوتا وين؟ ناجو وينك؟ بعتي لنا عم بتغني غنية حبيبة قلبك رولاتي.
1: سربير كيفك؟
0: كتر خير.
1: بدي اتمنى التوفيق لكل الفرق بالفاينل فور، وخاصة أنا فريق المفضل الحكمة، وبدي اتمنى كمان نهارك سعيد وديمك بالقوة والنشاط.
0: شكرا شكرا كارل بشارة، تحية لك الصديق كارل بشارة.

0: نجوطة ناجة عم تقلي شربول نحن معك للأبد.
1: سأل علي ويا نوسو سالم كل حلي ما حدا غير لرولا بيبوسو. اوعى اوعى يا شربولي اوعى شغلني الحلوة على الصبح مرني ربك يا شربولي.
0: يا الله ما أهضمك يا ناجو. في أهضم منا زميلتنا رولا شمية كيف بتسميه النجوتة وكتكوتة وصمورة ويا الله شو مهضومة يا رولا. رولاتي

وقفنا غنية رولا شمية أحسن ما يروح منا ولا نفس ولا كلمة. بهاللحظات ارتفع سعر تنكة البنزين 14,000 ليرة، المازوت ارتفع سعر التنكة 32,000 ليرة، وجرة الغاز 10 كيلو بقيت على سعرها. فإذا صار في ارتفاع بسعر تنكة البنزين 14,000 ليرة

0: محمود عم بيقول لي اذا الي قوي بيلاقي اغنيه الجينيريك تبع رولا شاميه الاطفائيه تبع ميشيل خوري وبمرقها على الهواء. هلا ما بعرف اذا بيقدر يفوت على الفولدر تبع البرنامج بعد الظهر، بس قبل ما نروح على بريك بدي اذكر المستمعين بمجوهرات وهيبه اللي موجودين بساحه جوني. شو ما عندكم اي مناسبه ما تختاروا الا وهيبه جولري، عندهم اسعار كثير مهمه وتشكيله كبيره خصوصا لكل يلي بدهم يخطبوا، عندهم تشكيله كبيره من المحابس باسعار صدقوني كثير كثير مقبوله. حتى شوفوا الهدايا اللي هلا منزلينها للمناسبات، يعني بلاك ولاده ب $30 ب $25 فيكم تختاروا من عندي وهيبه جولري بجوني حلق ولاده اذا عندكم اي هديه، وكمان عاملين صليب خصوصي للاول قربانه بس ب $15. وهيبه جولري بساحه جوني دغري، رقمهم 03-87-02-88، فاذا 03-87-02-88.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99.
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

من جديد لكم الساعة 9:11 دقيقة بتوقيت بيروت، بقي معكم للعشرة. أهم شيء إن شاء الله تكونوا عم تستمتعوا برفقتنا. بدي وجه تحية لميراي مزرعاني اللي اليوم ما قدرت تكون معنا، عم تترافقوا مع أنا شرب السعادة ومع المخرج إلي أزي. أنا بحس إلي إنه ميراي وميلينا بيتفقوا من ورانا، حتى ميلينا مزبطتها هي وميراي إنه ما يكونوا اليوم على الهوى وتركيننا لوحدنا. بدنا نطلع على الهواء، بدنا نمرق اعلانات، وبدنا نرد على المستمعين، بدنا نواكب كل شيء عم بيصير، وبدنا نعمل قهوه كافيه دو برازيل. لازم مالينا تعمل لي ترموس اليوم قهوه كافيه دو برازيل. مين عم يقول لي وقفت اشرب قهوه؟ صباح شربون، نهاركم مبارك. انا هلا وقفت، هلا وعيت وعم بشرب قهوه. ما في مثل ما نشرب قهوة بلبنان. تحية لك سميرة من وين؟ بتور بفرنسا. هلأ بيوعوا يا سميرة؟ وقف وقف لإلي، وقف الغنية، بدي أشوف إلي عندك الجنريك اللي طلبوه لما تدقوا للإطفائية. إذا ما لقيته أنا بغنية، مع أنه صوتي مبحوح بيطفو الإذاعة للمستمعين.

صارت الساعة 5 بعد الظهر وعم تترافقوا مع ولعانة. تحية لزميلتنا رولا شمي، حطلنا كمان جنريك من قلب بيروت لأنه المستمعين معودين بهالوقت يكون عم يترافقوا مع ميراي مزرعاني استاذتنا ببرنامج من قلب بيروت.

0: شربين، إن شاء الله نهاركم سعيد يا رب.
1: شكرا.
0: بس حبيت لكم باي باي. رح أوقف اسمعكم لمدة تقريبا بعد فرصة الصيف.
1: لا لا لا،
0: بس بتمنى لكم عطلة صيف سعيدة، إن شاء الله كل أيام كنكم بسطوا سعادة، نتلاقى على خير بإذن الله.
1: سمر، ما فيك تعملي فينا هيك بالدنمارك؟ شو بتفرصي من كل شيء؟ يعني تليفون الموبايل ما بتتخلى عنه، ماسكتيه بإيدك، فيك ضلك تسمعين على الابليكيشن وين ما كنت، لو حتى بعز فرصتك. يا الله، ورندا عم تقلي شربولو هلأ بعدني جايب القهوة وعم بسمعك. المهم يا رندا تكون كافيه دو برازيل، كله بهون بعدين. شو بعتت لنا ناجو؟ بعتت لي فيديو، هات لشوف شو الفيديو. عم ترقص ناجو بالمطبخ. يلا شو مهضومة ناجو، لابسة أخضر. ميرنا، تحية لك ميرنا. لا ما هي سمر عم تحكينا من الدنمارك، يعني أكيد منزل الابليكيشن، بس هي مفكرة تاخد فرصة من كل شيء. لا مش مثل ما بدها، بدها تسمعنا. شو اللي جابك؟ شو اللي جابك؟ اللي جابك تتركني لحظة. يا الله شو هالديرة، المنارة ديرة يا عمي. شو هاللبنة، شو هالجبنة، شو هال كل أنواع الجبنة واللبنة، بتحسوها كأنه بلدية. مين سبق وطلب من عند المنارة ديرة؟ شو اللي جابك؟ وأنا إذا عم بتفتشوا عن طعمة الجبنة واللبنة مثل أيام زمان، اليوم صار فيكم تطلبوها من عند المنارة ديري، دغري من قلب البقاع الغربي بتوصل لعندكم عباب البيت. يعني اعتبروا إذا هلأ طلبنا من عند المنارة ديري، بكرة بتوصل لعنا، وبتوصل بإنتاج بكرة، يعني بتاريخ إنتاج بكرة بيصنعوها الصبح، ودغري بينطلق الفان المبرد من البقاع لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. المنارة ديري معمل قلبين وأشبين لبناني من سنة 1960، من قلب البقاع الغربي مثل ما عم نقول، من بلدة المنارة. قرروا اليوم يوصلوا منتجاتهم الطازة مباشرة لعندكن على بواب بيوتكن. كل المنتجات معمولة 100% من الحليب، وأكيد هلأ عم بتتابعوا حملة وزارة الزراعة إنه ممنوع المعامل الأشبين والقلبين إلا يستعملوا الحليب الصافي 100% من دون أي مواد حافظة، ومن دون زيوت مهدرجة، جلوتين فري، مع نسبة ملح كتير قليلة بتتراوح بين 1-2% بحسب كل منتج. يعني ما في داعي تغسلوا الجبنة قبل الأكل، والأحلى أنه الطلبية مثل ما قلنا بتوصلكن بس خلال 24 ساعة بنفس نهار تصنيعها. يعني وبتوصل لعندكم بفانات مبردة لطلباتكم. المنارة دايرة 76-436-954 76-436-954.
2: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.
1: كلفة التوصيل دولارين بس، ومشانية للطلبات يلي فوق 35 دولار. المنارة ديري صدقوني لقمة بقاعية أصيلة بطعم ما بتشبه غيرها.
2: شعرها بيطير.
1: فإذن هيدا رقم الدليفري للمنارة ديري 76-436-954. بتعرفوا شو الحلو بالمنارة ديري؟ إنه لما تطلبوا الأوردر بيصلكن ريمايندر إنه تأكيد للطلب بالواتساب، وبتقدروا تتابعوا كل التحديثات على مسار التوصيل لحد ما توصل الأوردر لعندكن، لحد ما تستلموها. يعني كل شوي على الواتساب بيبعتولكن صارت الفان بظهر البيدر، صارت الفان على كواع العرية، صارت الفان بساحة الديكواني، كل شوية بيصلكم وين وصلت. بتحضروا الطبل والدربكة وبتستقبلوها بالطبل وبالزمير. اي والله بتستاهل المنارة ديري. والله بشرة سارة لأهالي عكار، بحسب مندوبنا بجديدة القيطع بعكار عبدالله كوراني، عم بيقلي شربول تواصلت مع الكافيه دو برازيل عدة مرات، وقريبا رح يصير موجود عنا بعكار، وأنا رح يصير أشرب دايما كافيه دو برازيل. لك بدي أبعث لك خصوصي يا عبد الله. مدام إليان عزار صاحبة الفاجو أتولية دار بجديدة المتن، يلي بتزين طاولة العروس والعريس. يلا إلي بكرة بدك تتجوز، منعرفك على مدام إليان عزار بجديدة، ما بضيع بجديدة المتن، كتير قوية وكتير شاطرة، دايما بتسافر على فرنسا وتجيب كل التحديثات الجديدة وكل شي دارج، كتير مزوى.
2: سهران أيام وليالي.
1: ميمي وين الهايكينج هالمرة؟ هالأحد اسم الله عليها طبعا على السوشيال ميديا لميمي، لك حتى ما اكتفت بلبنان، راحت مشيت بمصر، عملت هايكينج بمصر.
2: حيران مشغول البال، مشتاق وبصبر حالي، وشو صعب وقتال، قلبها بيقرب مني.
1: بعد بدي اذكركم انه بعد البريك في كمان ربح، اوعى تغيروا الموجة عن 87.9، في جوائز كتير كتير كتير مهمة بعد البريك. من هلأ لوقتها بدي ذكر المستمعين كمان، إذا طالع عبالكم تقضوا قعدة غير شكل هالسبت على هالأحد على الغدا على أجمل تراس، بتشوفوا الدنيا كلها بوشكم على تراس مطعم النسمات بالرومية لقليعت. هالأحد عندهم على الغدا الوان من شو أرام، عندهم محل بلاي جراوند للولاد أكيد مجانية، ألعاب كتير مهضومة، وبرنامج فني مثل ما قلنا مع الوان من شو أرام، ولقمتهم كتير طيبة بالنسمات الرومية لقلاعت. أجمل الأعراس عندهم، ونحن اخترنا أنه يكون العرس بكرة عنا عرس بمطعم النسمات بالرومية لقلاعت. إذا بكون تحجزوا عاملين عروض حلوة، بقدموا لكم كل شيء، يعني العريس والعروس بيلبسوا بيجوا على الحفلة بيجيبوا معازيمهم، مش بحاجة تحضروا شيء أبدا، لك حتى الفولكانو والكيك والزفة والهيدا شو بسموه الطاووس كله بقدموا لكم إياه. 03-22-88-21، فإذا 03-22-88-21.

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالوا هو دبكة قال شو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

طولنا عليكم. أول شيء بنرجع بنقول لكم صباح النور لكل اللي عم يسمعونا، بس عم نستقبل المستمعين بالإذاعة مثل ما قلنا اللي جايبين لنا فايلاتهم كرمال سفرة إيطاليا. بس تاركينكم بأيادي أمينة، وأكيد مبسوطين بأغنيات الزميل إلي أزه.

والله ريتا خازن عم تسمعنا. ريتا خازن بقل بيوتي لانج وسول بيرفيوم بالكاسيك. ميلينا قالت لي عندي عزيل وعندي طبخ، بدي احضر طبخ للاسبوع، بدي احضر حالي للعرس. طلعت عم بتجزر هي وريتا خازن وعم بحرقصوني. بدي اقول لكل المستمعين لحقوا حالكم واستفيدوا من العرض، رح يخلص بعد كم يوم، وبيخلص العرض عن سول بيرفيوم بالكاسليك. شو العرض؟ العرض بيقول انه اذا انتم بتتصلوا وبتطلبوا اي بيرفيوم من عند سول بيرفيوم بالكاسليك، بتقولوا لهم من مستمعي اغاني اغاني، بيطلع لكم حسم 15% على اي بيرفيوم تختاروه. سول بيرفيوم هن موجودين باول شارع الكاسليك على اليمين، انتم جايين من صوب جونية، بيفتحوا كل يوم من الساعه 9 الصبح وبيضلوا لبعض الظهر، وفيكم تطلبوا ديليفري من عندهم. حتى إذا بتروحوا لعندهم بتختاروا دغري أنتو. عندهم تشكيلة كتير كبيرة من كل البرفيومز البراندات اللي بتعرفوها، حتى عندهم السيجناتشرز تبعولهم يلي هن مخترعينهم، ويلي عن جد أنا ما عم بقى استعمل برفيوم إلا من عندهم. عندهم مثلا رجال الوليد، الجاد، الندى، كتير كتير مرتبين. كمان عندهم للسيدات وللصبايا حب وغرام وكل ريحة أحلى من التانية. الحصومات الـ 15% ديسكاونت بتشمل كل أنواع البرفيومز اللي موجودين عندهم، حتى عندهم يعني إذا بتجيبولهم أي برفيوم أنتم بتستعملوا بيركبولكن البرفيوم مثل ما أنتم بدكن، بيسيبوا الريحة بنسبة 95%. لأنهم عم بيجيبوا الأسانس كثير مهمة، عم بيجيبوها من فرنسا، فإذا هن موجودين بالكاسليك وعندهم ديليفري لكل المناطق اللبنانية وفري، أهم شيء فري ديليفري، ما بياخدوا كلفة التوصيل. وعندهم كمان براند كنا نخبركم عنها، الأرمافيا، اللي جيبوها من دبي صارت موجودة عندهم، هلأ صار عندهم براند تاني من دبي كتير كتير مهمة اسمها أفنان، عن جد بتجنن. أنا اخترت من عندهم من الأفنان 9 PM. بنصحكم الشباب اللي عم يسمعونا جربوا 9 PM، واو واو شو حلوة ريحتها، رح تنغرموا فيها. 9 PM سول بيرفيوم بالكاسليك. لا طلباتكم 70-360-124، 70-360-124. بتقلي ميلينا، ميلينا عم تقلي عم نزبط حالنا وضفيرنا وإطلالتنا لأجمل عرس ولأجمل عروس كريستال سعادة.

عم تترافقوا معي أنا شرب السعادة ومع المخرج إلي أزة. بدنا نعتذر عن ميراي اليوم ما قدرت تكون معكم من مبارح عشية قررنا هيدا الشيء, وميلينا كمان زبطوها من ورا ظهرنا وغيبوا اتنينهم, بس ما حبينا ننقطع عنكم أنا وإلي عم رفقكم للعشرة. يلا بلش العد العكسي لنهاية الأربع ساعات يلا قطعناهم سوا نحن وياكم. اللي بيسمع أغاني دايماً أكيد بيسمع بمنتجات تارجت فود, هالشركة الكتير مرتبة يلي عندهم منتجات لبنانية وعندهم مستوردة من برا, بس المنتجات اللي بيصنعوها بلبنان عن جد شابوبا, فخر الصناعة اللبنانية.

كل يوم عم نخبركم عن دايتوس، هالشوكلت الكتير طيب، ويلي هلا خصوصا كل يلي عم يتحمسوا عم يحضروا مباريات المونديال، صدقوني المباريات ما بتحلى الا بسناك خفيف وصحي يرفقكم طول المباراة. واليوم النجم الساطع من تارجت فود هو الدايتوس. دايتوس هلا عندهم شيء جديد، دايتوس بطعمة الفانيليا مع كريمة الكاكاو. واو واو واو شو طيب، غني بالألياف وبس فيه 36 كالوري، بس 36 كالوري بكل قطعة، يعني فيكم تتسلوا فيه وقت المباراة وفيكم تستمتعوا بالطعمة وتضلوا محافظين على أكلكم الصحي بنفس الوقت. والأحلى أنه دايتوس شوغر فري وكمان فيجيتاريان ومناسب لمرضى السكري، إذا أكيد كل شيء إذا استهلكناه باعتدال. كمان الأولاد بيقدروا يأكلوا دايتوس، كمان السيدات الحوامل وكل الأشخاص اللي بيعملوا سبور وكل شخص عم بيحافظ على وزنه. إذا عم تشوفوا على الطرقات تارجت فود عاملين كتير بانويات منزلين على الطرقات بمناسبة المونديال، وعاملين ضجة كتيرة على اليونيبولات خصوصا بمنطقة الدورة اللي عم تسمعونا بالدورة، تطلعوا بتشوفون على الطريق وبالزلقة. إذا هلأ حدا على الطريق عم يسمعنا وطلع بوجهه بالزلقة أو بالدورة، طلع بوجهه بيلبورد بانو لتارجت فود موجود عليه هيلس أب أو موجود عليه دايتوس، إذا بتبعتولي صورته على 71 9 8 9 9 8 9 بربحكم هدية قيمة، رح أعطيكم كذا دقيقة كل يلي مرئين على الدورة أو بمنطقة الزلقة على 71 9 8 9 9 8 9. طلعوا على جانب الطريق بتلاقوا بيلبوردز موجود عليهم أو هيلس أب أو دايتوس أو مكتوب تارجت فود، شيء له علاقة بشركة تارجت فود. يلا لحتى نربحكم مجموعة كتير مهمة. تشكيلة مميزة رح تربحوها من منتجات هيلس أب، يعني دغري ما بدها شيء، مسكوا التليفون يلي موجودين على الدورة أو بالزلقة، نبشوا وين موجودين البانويات.

بدي لايف. حدا بعت لي صورة لايف من لحظة نحن عم نفتش على البانويات، بس في حدا بنص المكتب عم ياكل ديجستيف هيلث اب. لا اكيد بيستاهلوا انه نربحهم، بس بليز بعتوا لي الاسم. غادة مبين عندي، شو العيلة غادة؟ من نص المكتب هلا دايرة ارقش الديجستيف.

0: طب بدي كمان ربح حدا اول اتصال اللي يفتح لي السنترال. نحن الربح وين ما كان بعد شوي بتشتي هدايا بالستوديو على 01-322-1000. اول اتصال بناخده بس ما يكون ربحان قبل من عن تارجت فود بليز. بدنا نربحه هدية من بس قبل اللي فتحت سنترال لانه وصلني اول بانو انت مع اي فريق هيلس اب. بس بليز بعتولي الاسم يلا بسرعة بعتولي الاسم دغري. صورولنا البانو على الطريق. الف الف مبروك. رقم بينتهي باربعة ستة خمسة. رح تربحوا هدية قيمة كتير من عند تارجت فود. ناطر يوصلنا الاسم. يلا نبيه شقير. نبيه شقير الف مبروك. صورنا اليونيبول الكبير. نبيه شقير مبروك. يلا اسمك صار موجود عند تارجت فود. نبيه رح ابعث لك الرقم بدك تتواصل معهم خلال النهار على 01-901-702 أو 703. بعثت لك الرقم 01-901-702 أو 703. يلا صار الرقم موجود عندك تارجت فود. ألف مبروك نبيه شهر. رح ناخد اتصال لنربح دغري على التليفون. اتصال مباشر. ألو
1: ألو
0: بونجور.
1: بونجور شربي.
0: يا هلا مين معي؟
1: مانويلا معك.
0: شو الاسم؟
1: مانويلا.
0: شو العائلة؟
1: كفروني.
0: كفروني ألف مبروك. هدية كتير مهمة ومن عند تارجت فود مجموعة من منتجاتهم.
1: أوكي. مرسي كتير. مرسي كتير فردين عم كتير بحبون.
0: ونحن بنحبك يا مانويلا. مانويلا عم تسمعينها بالسيارة أو ببيتك أو بشغلة؟
1: بالسيارة. رايحين على شمال.
0: بس اوعى تزعبري مانويلا. أنت أيوة. أنت سايقة؟
1: ايه أنا سايقة.
0: عجلة دغري سكري. هلا بطبوا بأي منطقة أنت؟
1: هلا فيك بتنال نهر الكلب.
0: ايه هلا بطبوا عليك مفرز السيرجوني. هلا بيطلع لك النقيب يوسف سعادة دغري بتلاقيه بوجهك.
1: ما بكون لأنا... من دورة جوزة ما في عملنا شير.
0: عن جد؟ أحلى عريس. أحلى عريس كابتن يوسف سعادة.
1: كمان جوزة رائد الجيش كمان.
0: الله يخلي لك إياه.
1: وهو خدي بسلم عليك.
0: والله يحميه وسلمينا كثير عليه.
1: مرسي أوكي. كثير. مرسي
0: ألف كربي. ألف مبروك. باي باي.
1: سلم عملينا.
0: وصل توصلوا بالسلامة. وين رايحين على كفروني عكار؟
1: ايه عكار ضيعة اسمها العوينات.
0: العوينات على طريق لقبيات بتصير ما هيك؟
1: مظبوط.
0: يلا توصلوا بالسلامة. هلا رح تنبسطي رح تشوفي الزفت يلي اشتقنا له. وين تيونيل شكا؟ بس على المسلك الغربي يعني انتم نازلين صوت بيروت رح تشوفيه صار كله زفت جديد.
1: هاي
0: يلا عبيد كل لبنان.
1: انت الاخبار كلها بناخدها من عندك.
0: مرسي مرسي مانويلا. الف مبروك. باي باي. وسلمينا على جوزك. باي باي باي. إلي إلك زمان ما سمعتنا. إلك زمان ما سمعتنا غنية للجيش اللبناني. لك شي انت وياهن حدا عمل فيك ضبط؟ حدا موقفك عشي حاجز؟ حدا مقشطك الكباية ال نعيما لكل اللي عم يسمعونا عند الحلاقين. فإذا مانويلا ونبيه بدكم تتواصلوا مع شركة تارجت فود بالوقت اللي انتو بدكم. يا أسماءكم صارت موجودة عندهم على 01-901-702 أو 01-901-703. يلي ما لحق ياخد رقم شركة تارجت فود أو أي رقم معلن أو يلي بده أي حد أي شغلة من البرنامج الصباحي فيكم تتواصلوا معنا بالواتساب. بخصصي لكم رقم خاص لكم 24 على 24 ساعة 03-777-969. بدي أعتذر عن جد عم توصلني كتير صور لليونيبولات بس نحن أخذنا أول حدا نبيه شعير. بدي أعتذر كمان. رقم ينتهي بـ 032 بعت لي صورة التارجت فود. كمان رقم ينتهي بـ 467. بدي أعتذر منكم عن جد لأنه عنا هدية واحدة لمسابقة التصوير البانويات العطرات. في شي حلق عم يسمعنا؟ حلق ستاتي قلبي ميت غيري. نوجه تحية لأقوى كوافير بزوق مكيل رامي نخول. تحية كبيرة لك. اهتملنا بميلينا. هلأ ميلينا ما بدها كتير يعني.

جمالها منا وفيها، بس طلعنا اياها بلوك غير شكل بالعرس بكره. كمان بدي وجه تحيه لاختصاصيه التجميل والميك اب، تحيه كبيره. شو ملينا يا حلوه ضوي لي رايح واللي جاي، جوزيان الرعيده تحيه كبيره لها. بتحول قصه شعرك الجديد رح تعمل لي بالقلب. جيهان انا قلت جوزيان، بعتذر، صلحوا لي دغري. جيهان الرعيده كمان ملينا، ما بهم يعني، منا بحاجه كتير للميك اب وللتجميل، بس كمان لمساتك رح بتطلعها غير شكل. يلا عبد الله من عكار عمل شربول لعوينات من احلى الضيع العكاريه، واذا بدها توصل على العوينات تروح من الطريق البحريه مانويلا وتهرب من عجقه السير. عبد الله اشتغل دركي بعد.

0: تحية لكل الضباط اللي عم يسمعونا، مش بس بالجيش اللبناني، لكل العناصر بالجيش، بقوى الأمن الداخلي، بأمن الدولة، بالأمن العام. يسعد صباحكم جميعا، الله يحميكم.
1: شربون خلص هديها لحدا تاني إذا بدك، وأنا من سنة ربحان
0: أنتاج الفول. يلا خلص، بعتنا اسمك، ما فيه بقى غير، بعتنا اسمك، صار موجود عندهم، ولك ألف صحتين. هيدا من لعبة حظ، أنت أول حدا صورت النبيه شعير، أول حدا صورت اليونيفول على الطريق.

0: محتارين وين بدكم تسهروا بكرة السبت؟ أنا بدلكم على أجمل مطرح بالنسبة لإلي، قلعة أمرامي بعين سعادة. أجواء كثير حلوة عم تكون مع المطرب فادي الجميل كل سبت. إذا بدكم أجواء أروى، يوم الأحد جلسة عود وأغاني طرب وقعدة غير شكل مع المطرب جوزيف عيسى، فيكن تحجزوا ليوم الأحد على الغداء أنتوا والعائلة. أما إذا بدكم تطلعوا اليوم بعد الظهر على سانست أو بكرة أو الأحد، أجمل قعدة عند قلعة أمرامي بعين سعادة على الكاسل روف توب، ولا أجمل من هيك صدقوني. يلا ناطرينكن تحجزوا، وحتى قلعة أمرامي بعين سعادة بيستقبلوكن بكل الأوقات. أطيب لقمة، لقمة أم، يعني إذا بتشوفوا على المسرح عندهم حاطين سلوغان كتير حلو، لقمة الأم بتجمع وبتلم.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: Loco is popping up at Capo Boutique Batroun this weekend. Come and customize your very own flip-flop.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاق علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ $10، قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا $10.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز، واجد أنت الياس النقاش البحرية.
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي $10 وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنان سويس.

0: بعد عنا 11 دقيقة على الأقل حتى نوصل لختام حلقتنا الاستثنائية لليوم من برنامج صارت ستة. كيف مرق الوقت بسرعة لأنه كنتوا أحلى رفقة أنتوا. شو للوس اليوم؟ أشغل شقة أو مبسوط معنا؟ كملين معكم فأزن للحد العشرة وبعد في معنا آخر قسم فخلوكم معنا للآخر. اليوم رفقتكم أنا شربل سعادة، ميراي غايبة اليوم وميلينا غايبة، معنا على الإخراج الزميل إلي أزة دي جي اليدزي. نشكركم على هالصباح الحلو، على كل واتساب بعتولنا إياه، كل اتصال شاركتوا فيه من خلال المسابقات يلي كانوا معنا، وكل الأشخاص يلي عم يسمعونا بس ما بحبوا يتواصلوا بيسمعونا هيك برواق وبصمت، تحية كتير كبيرة لألكن. يلا هات بهي آخر قسم لنعمل جرد، مين عم يسمعنا وين عم تسمعونا على 71 989 989. هات لنعمل تعداد. إلي سمعنا بشير، صوتك واطي.
1: بونجورك
0: يا هلا،
1: يسعد لي صباحك. أنا قول عم ندقلها لأمرامي، خلي تحط رقم تردي عليه، صرنا دقين كذا مرة تنحجز نطلع لعدلة ومش عم ترد على التليفونات، حطوا رقم بس ترد علينا.
0: وليك رح ابعت لك شخصيا رقم رامي، ابنه لام رامي، وبتقول له بعتذر عم دق لك على رقمك الخاص، اعطاني يا شربل، وبتعاتبه بتقول له كيف ما عم بترده، هيدا رقمه الخاص لرامي بس ما رح اقوله على الهواء.

0: شربول معك من الساعة 6 لغاية هلأ. دادا يعطيك العافية دادا, وميرسي لأنه عم تسمعينا. مروان علي كمان, مروان شهيب من علي عم قلي من الساعة 6 نحن معك, إن شاء الله ما تكونوا زهقتوا.
1: بونجور شربول, لك أحلى صباح معكم.
0: ميرسي ميرسي ريتا نمور.
2: بونجور, كيفك شربين؟ من شو الحال؟ أنا عم بسمعك هلأ, صرت بالموشرية.
0: يلا الله يحميكم كل عم تسمعنا على الطرقات, انتبهوا الله يخليكم.
3: لك بونجور بونجور شربين.
0: بونجور,
3: أنا عم بحكيك من حبوب وتحديدا من التخت لأنه واقع كسر أجري.
0: سلامة قلبك,
3: بحبكم كلكم ويعطيك ألف عافية, منور أغاني اليوم.
0: شكرا شكرا ميرنا, سلامة إجرك. ريتا إجري ولا إجرك. هاي شربل عم بسمعك من المكتب, معك زهرة, زهرة محمد, يسعد صباحك. وعن جد ميرسي للي بيسمعونا بشغلهم.
4: بونجور شربل, بونجور إلي, مرافقتكم من الساعة 6 رانيا.
0: لك يا عمي شو هالمستمعين. كمان دانيال مكرزل عم تقلي بريزانت.
5: شربول صباح الخير عن جديد, من الساعة 6 معك أنا.
0: أهلا وسهلا فيك يا ناجي, بكل شوفورية الكاميونات اللي بيسمعونا. تفضل مين عم يقلي شربول؟ بليز خليك بعد شوي. رقم ينتهي ب 229, بعتلي اسمك. قبل ما نختم بدي أذكر كل المستمعين, مش بس يلي بيقطعوا بسوق الزلقة, من كل لبنان, لأنه الألبو هوم فيكن تطلبوا من عندهم ديليفري, بيوصلوا على كل لبنان. إذا بدكن الجودة التكنولوجيا وأهم الماركات العالمية, توجهوا فورا وبدون أي تفكير على مؤسسة ألبو هوم بالزلقة. رواد عبد الخالي عمل بليز شربول, ضلك للساعة 10:30 توصل على شغلة. بدك إلي أزة, أنت شايف ولا إلي؟ بدك يحملني ويكبني من الشباك من التامن. سمية عم تسمعنا من اليابان من الساعة 6 بتوقيت بيروت من اليابان.
6: صباحو شربيل, صباحو إلي, كيفكم؟ أنا مني مبسوط اليوم يا شربيل, بتعرف ليش؟
0: ليه؟
6: يلا باي.
0: ليه منك مبسوط؟ كل شي بحاجة لإله بيتكن بتلاقوه بقلبه هون بالزلقة. هن موجودين دغري حد صيدلية سانتا ماريا بالزلقة. شو بيخطر عبالكم؟ برادات, تلفزيونات, غسلات, أفران غاز, ايسيات, وعندهم أفران على الكهرباء انكستري بتجنن, أسبيراتور وغيرها من المعدات الكهربائية الكبيرة والصغيرة, كلهم عند قلبه هون بالزلقة. هلا مش متوفر معي, اللي بده أي شيء ما له علاقة بالبرنامج بليز بعتولنا واتساب على 03-777-969. شربول أنا من الساعة 6 عم بسمعك, سناء من الروشة, ويعطيك ألف عافية. مرسي سناء. شربول وجهك حلو, صوتك حلو, كلك على بعضك حلو, والله يخلي لك ميلينا ويخليك لا ميلينا. مرسي مرسي رندا, بس عن جد صوتي شوية تعبان, بعتذر إذا بعض المستمعين عم ينزعجوا من صوتي.
7: صباحك شربيل كمان معك من الصبح.
0: ريمو تحية لألك. ألبهم يعني غير الماركات العالمية اللي موجودة عندهم بالزلقة بشوروم, هني وكلاء لبراند إيطالي كتير مهم اسمه إكسبر, جودة عالية وتكنولوجيا حديثة مثل ما قلنا بأفضل الأسعار وحصومات لمستمعي أغاني أغاني. تفضل. قال لي وجيه حرب طلع زعلان, قال لي تحية لألك إلي, بس قال اشتاق لميلينا. ليك لو حدا غيري بورني وهالقد كانت لقطتك بدانتك. بس بعرف انه محبتكم لميلينا مثل اختكم. شربول رح يكون لكم فقدة, وميراي إلى فقدة, وميلينا إلى فقدة, بس بدي أقول لك مرسي على كل شيء. أنا من الساعة 6 عم بسمعكم, بون ويكند. ريما خطار من المكلس. عبدالله الكوران مبلش قال من الخمسة مش من الستة تما يفوتوا شيء. صباح شربول, ما فينا نترككم من الستة للعشرة معك مي, أنا كل يوم على السماع مي دحدوح, تحية لألك. يلا سجلوا رقم قلبه هون بالزلقة, 70 70-55-36-11 يلا سجلوا 70-55-36-11 إذا حكيتون على التليفون أو رحتوا لعندهم وعم تقولولهم أنه أخذتوا الرقم من أغاني أغاني لأنه كتير كتير كتير رح يهتموا فيكم.
8: بونجور شربول كيفك؟ معك سليم. أنا بسمعك تقريبا من السبعة إلى ربع للساعة عشرة كن نازل على الطريق وحتى بضلني عم بسمعكم هلأ حاليا بالشغل على التليفون كن نازل من الباركينج تأوصل هالشغل بحط الابليكيشن على التليفون بس ولا حتى ما يروح عني شيء. بونجور نائلات بونجور نائلة إلي
0: وحياة
8: لمدمي ريح حتى لو منا موجودة ولا كمان
0: مالينا ميري بالقلب طايفة موجود هون بالستوديو عن جد أحلى مستمعين أنتو. بدي أقلكم شغلة أنه القلب هون اللي عم نحكي عنهم بالزلقة كل أسبوع عم ينزلوا عرض على الهواء يعني عندهم كتير عروض على الأيسيات على الباربيكيو بتعرف هلا موسم الصيف والمشاوي عندهم كتير عروض حلوة وهلأ عندهم عرض الاير كولر ب 85 دولار بس لمستمعي أغاني أغاني بهيدا الأسبوع وأي سي 9000 بي تي يو ب 420 دولار راكب خالص

0: أربع ساعات ما فيكم تزيحوا سماعكم عن الموجة 87.9 إذا كنتوا بلبنان, وعن تطبيق أغاني إذا كنتوا بكل أنحاء العالم, أو حتى لو كنتوا بلبنان صرتوا بأشغالكم.
1: صباحك شربول, يعطيك ألف عافية, الله يزيدك طاقة وإيجابية وتضلك هيك منور وتضل حاطت فرح بقلوب المستمعين ونحن مننبسط فيك قد الدنيا, ونحن دايما معك من الستة للعشرة. يلا نهارك مبارك وينعاد عليك بعيد مار شربل, وان شاء الله يا رب كل ايامك بتكون فرح.
0: مرسي هاد الحرب, يعني عن جد بهالكلام بتخجلوني, وانا حدا بيستحي شوي, مش دايما بعرف رد عليكم, بس بقلكم مرسي عم حبتكم, من بدلكم نفس المحبه.

بلش العبد العكسي لنقلكن باي باي. قالت هدلة انه هالطاقة اللي عندي اياها الله يخلي لنا الكافيه دو برازيل والله يخلي لنا مشروب الطاقة سكاي فول من عند انطانوس تريدينج اللي مش معقول هذيك ساعة رحت اخذت هيك حطيتها بكباية فضيت التانك بكباية وشربتها انا وعم بحكي تقريبا حوالي الساعة 8:30 مش معقول شو هالمشروب الطاقة بحسسكن انه طايرين من

قبل ما نختم بدي أقول ألف ألف مبروك من القلب مني ومن مالينا لأحلى عروس وأحلى عريس كريستال سعادة بنت خيي يلي بكرة رح تلبس الأبيض. إن شاء الله اليوم إن شاء الله بكرة بيكون عن جد أحلى يوم بحياتك. أحلى عريسة جو سيدة بتمنى لكم حياة مليانة محبة حياة مليانة فرح وأهم شيء تفاهم وراحة بال. الله يبارك بيتكم الجديد ويخلي المحبة دايما تجمعكم. بدي أقول كمان عقبال كل الشباب وكل الصبايا اللي عم يسمعونا كل العزابة يا رب كل حدا هيك الله يرزقه شريك الحياة المناسب لأنه بهالأيام كتير صعب الواحد ياخد القرار ويقدم على هيك خطوة. والله يكتب لكم أيام حلوة كلها خير وبركة. كريستال بحبك قد الدنيا الله يوفقك. أنا عرابة لكريستال مشان هيك قد مبسوطين بفرحتها. ألف ألف مبروك والله يوفقك كريستال ويخلي الفرح دايما بقلبك. وكمان مبروك لأحلى عريس جو. ختام حلقتنا الاستثنائية لليوم من كل قلبي بدي لكم شكرا لأنكم كنتوا معنا من أول دقيقة لآخر دقيقة. شكرا على كل الرسائل اللي بعتولنا إياها. شكرا على اتصالاتكم. شكرا على مشاركتكم الحلوة اللي بتعطينا دايما الدافع لحتى نكمل كل صباح. وشكرا لكل المستمعين اللي بيسمعونا بدون بصمت بدون مشاركات. قبل ما ودعكم بتمنى من كل حدا عم يسمعنا انه يهتم بحاله كتير يعطي وقت لنفسه يكمل يسعى لحتى دايما يكون كل يوم احلى من اليوم اللي قبل. صدقوني الحياة بتستحق انه نعيشها بالامل بالايمان وبالاصرار خصوصا الشعب اللبناني المستمعين اللي عم يسمعونا بهالبلد اللي بنحبه قد الدنيا. قديش مرق ظروف عليكم وما يئستوا وما استسلمتوا دايما فكروا انه البكرة اللي جاية رح بكون احلى بكتير من اليوم واحلى من اللي مرة. الله يبارككم جميعا ويحميكم ويحمي عيالكم ويخلي لبنان بألف خير وكل العالم وخصوصا كل الدول العربية. اكيد بدي اقول مرسي للمخرج إلي أزي يلي رفعنا بهالحلقة. بدي وجه تحية لميلينا يلي اليوم ما قدرت تكون معنا ولا ميراي ميراي وميلينا تركين فراغ كتير كبير بالستوديو. إلي حضرنا حالك إلي أزل مخرج دي جي اليدزي بده يولعها بميروبا بدعوة من بلدية ميروبا بالعشا القروي لمناسبة عيد مارليس. فازوا هيدا التاريخ الجمعة اللي جاي مثل اليوم ابتداء من الساعة 9 المساء بساحة كنيسة مارليس الجديدة بازيليك مارليس بميروبا. الدعوة عامة ومجانية ناطرينكم ولحتى تتعرفوا علي وعملينا وعلى كل البلدية أعضاء البلدية وعلى رئيس البلدية إلي سعادة وعلى المخرج إلي أزه.

يلي يلي عم يسمعونا وعم بيقولوا لي بليز ضلك بعد، لا عن جد خلص وقتنا وانا عندي كتير التزامات، بدي اعتذر منكم. بدي اقول صباح النور للكولونيل وليد الحكيم، تحيه كبيره لك، اشتقنا لك. كل يلي عم تسمعونا خلوا الموجه ثابته على 87.9 واعت تغيروا الموجه. يلي عم تسمعونا برات لبنان كمان اونلاين، بنحبكم قد الدنيا، ناطرينكم هالصيفيه ببيروت. تبهولنا على حالكم، اعملوا مشاريع قد ما فيكم بالويكند. باي باي.

0: مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف ولا منحف.
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بترجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وين
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما نام بحكولي عنك إنك أنت دايما نام.
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا
0: لا. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالباً.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: جديد فارس كرم عالخير ناوي
1: قربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: activity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: Loco is popping up at Capo Boutique Batroun this weekend. Come and customize your very own flip-flop.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضتن عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العالم حيسوا إليك.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
0: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انزاب يعني
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: بصراحة هيدي أول مرة بحي
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
6: ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: بعدك تطلي عبا
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني
7: لا بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايماً بحكولي عنك إنك أنت دايماً
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غليالة.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: Loco is popping up at Capo Boutique Batroun this weekend. Come and customize your very own flip-flop.
4: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
5: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
6: أنا بسمعكم كل يوم.
4: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
7: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي. أنت أصلا فوق.
4: نحن فريق واحد أنا وشربل ومارينا.
8: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: Pyongyang live July 20th.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
4: غني غني من قلبك
3: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
5: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
3: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
6: رولا زب شيطانو بدي سمعوا صوتي.
3: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
7: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
3: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
4: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
1: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
8: حدا

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. هم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكيت قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل ليبانو سويس.
0: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
8: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
9: صوت الحيدالة.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: Loco is popping up at Capo Boutique Batroun this weekend. Come and customize your very own flip-flop.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك انك انت دايما
1: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا غليالة.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالي
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء

0: واشتي.
1: هشام الحاج فلاش الكاميرا.

0: Pyongyang live July 20th.
1: Thank you.
2: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دبكة أنزاب بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل العصايد من حلا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضتن عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حسوا إليك
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
8: ولعاني ولعاني
9: متعني وأسمعني وحبني ورقصني
10: ولعيني وتلجاني وبرداني
9: صار عندي فانزات من all over the world
11: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة
9: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
12: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرام مش ملتلتين عليه
13: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي
14: يعني عن جد ولعاني هذه الحلقة اللي ولعاني
15: بدنا نروح
7: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 23 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: أقوى حفلات بيروت. وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل. وبتسألي بغيابك شو صاير فيه. تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
1: برعاية أغاني أغاني.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: Loco is popping up at Capo Boutique Batroun this weekend. Come and customize your very own flip-flop.
4: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي ازيك علي أنا.
5: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
6: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتني.

0: بنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالـ ADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
2: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
2: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
3: يا جوا قلبه وجوا نايف.
2: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها ساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أنا أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة. بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعد التطليعة بعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
5: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني.
6: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
4: شو هاي؟
7: أنا بحبك.
4: أنا كمان.
7: باي.
4: هيك بس؟
8: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
4: جونا عيلي.
9: من أغاني.
1: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس
6: زي بحكولي عنك انك انت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
7: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
7: ما خاص وبعد عندنا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
8: انت
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: Loco is popping up at Capo Boutique Batroun this weekend. Come and customize your very own flip-flop.
4: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-22 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 PM للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنو سويس.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالوا هو دبكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطيه بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
6: بصراحة هيدي أول مرة بحي
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
6: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: بعد التطليع بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
6: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
7: متعني واسمعني وحبني ورقصني
8: والعيني وتلجاني وبرداني
7: صار عندي فانزات من all over the world
9: انت وردة إذاعة والعيون الولاعة
7: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
10: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش من التلتين هذا
11: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي
12: يعني عن جد والعاني هيدي الحلقة اللي والعاني
7: شفتي
13: بدنا نروح
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني

0: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99 برعاية أغاني أغاني.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: Loco is popping up at Capo Boutique Batroun this weekend. Come and customize your very own flip-flop.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. دايما
4: بحكولي عنك إنك أنت دايما
3: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: غالي.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
5: Le Beyrouth Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à 2 reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano Suisse Insurance, Ibrahim Maalouf en concert au Beyrouth Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
6: صارت ستي
7: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
8: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
7: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
9: هلا عم نحمل

0: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات. مش
1: لأنه عجق كتير. صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live July 20th.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: تحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نجوم.
2: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: صحيا
1: تقدم آدم النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانة أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. أهم يتزاج علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنان سويس.
6: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
7: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
7: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
11: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
12: أنا بسمعكم كل يوم.
10: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
13: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
10: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
14: من أغاني
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: Loco is popping up at Capo Boutique Batroun this weekend. Come and customize your very own flip-flop.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أنا بعشقك. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. حبينا. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
4: برعاية أغاني أغاني.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
6: غني غني من قلبك
5: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا
7: يا رولا الشامية. أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
5: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
8: رولا زب شيطانو بدي سمعوا صوتي.
5: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
9: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة. لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
5: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي. إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
10: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
2: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

هلو هلو يا أحلى عالم بالعالم، كيفكن اليوم؟ يعني نهار الجمعة كيف بدكن تكونوا غير أنه مبسوطين متحمسين للويكند؟ رح بلش الحلقة اليوم بخبر شوي رح يزعلكن. للأسف رح غيب عنكن لمدة 3 أسابيع بسبب شغل برات لبنان، بس بوعدكن أنه الرجعة بقاب رح تكون غير شكل. يعني شو؟ رح تكون ولعاني. كرمال عودكن عن غيابي، برنامج ولعاني رح يكفي طيلة شهر آب وما رح ناخد العطلة الصيفية. نا نا نا نا. ما تقولوا لي ما عم عوض لكم اياها. صحيح رغم اني رح غيب عنكم كل هيدا الشهر، بس شهر اب كله رح نكون سوا على الهوا ونبلش موسم جديد من برنامج ولعاني، موسم ما بيشبه ولا اي موسم تاني. بيننا سوء تفاهم بركي حلنا. بدي أقول لكم بحبكم يا أحلى مستمعين بالعالم، ورح أشتاق لكم كتير كتير كتير كتير. وهلأ صار وقت شو؟ صار وقت نبلش حلقة اليوم بفرح وحماس ما بينوصف. جاهزين نولعها سوا؟ خمس لخمس فيكي عالستة بعشيكي، والله لسكر شارع بيكي. عم تحكي معي ولا عم تحكي مع حالي؟ بدي لكم تحياتي لكل اللي انضموا لقلنا هلأ عم يسمعونا عبر أثير إذاعة أغاني أغاني، لأنه برنامج ولعاني بلش. بدي واجه تحية كتير كبيرة من القلب لبروديوسر البرنامج لورا صليبة. يقبرني موديلك وألوانك لورا، رح اشتقي. وكمان بدي أقول لدي جي دي دروب حبيب القلب، مرسي مرسي مرسي على كل هالبوزيتيف انرجي اللي بتعطينا إياها وعلى هالأغاني الحلوة. كمان بدي أقول لمحمد جابر I love you to the moon and back، لإلي نوار، لكل حبيبات قلبي بإذاعة أغاني أغاني. والحصة الكبيرة الكبيرة كبيرة كبيرة كتير بتكون لمين؟ لإلكن أنتو مستمعين وعيلة ولعاني الكتير كبيرة بلبنان وبرات لبنان.

حابب يشارك بحلقتنا لليوم 01-322-1000 وكمان فيكم تتواصلوا معي عبر الواتساب على 71 989 9

0: العالم.
1: يلا رح نبلش حلقتنا مع واتسابيتكم. قبل ما بلش الواتسابيت، إذا ماري حج عم تسمعينا بليز يا ريت تقدري تتواصلي معي على 01-322-1000، لأنه كنا عم نجرب نبعث لك على الرقم اللي مبارح أخدته سو طلع عندي إنه ما عم يزبط. بقى يا ريت تتواصلي معنا.

0: بدي وجه تحية من القلب لعبد الله الكوراني وبدي أقول له شكرا يا عبد الله على محبتك. والله اليوم كنت مولعتيها عبكرة بلا ما تكوني موجودة على الراديو. يلا انطلقنا جبناها فرنس. ايه والله يا رامي, ايه والله يا رامي جبتها وكترت كمان. بدي وجه تحية كتير كبيرة لشربل وميلينا, طبعا انبسطت كتير لانه بعتولي شربل مولع لي اياها كان اليوم الصبح. حبيب قلبي شربول, مرسي كتير كتير على محبتك وعلى ذوقك, ودايما ولعاني على اغاني اغاني ان كان الصبح ولا بعد الظهر. معنا اتصال. الو.
1: الو بونجور.
0: اهلين عبد الله. بونجور.
1: اهلا فيكي.
0: كيفك يا عبد الله؟ منيح
1: الحمد لله تمام.
0: نشكر الله ونحن بالاكثر.
1: رح نشتاق اكثر بهالفتره سيدي.
0: وانا كمان, ولكن يلا
1: بدنا لك موفقه
0: مرسي مرسي حبيبي عبد الله.
1: بالتوفيق ان شاء الله.
0: شكرا.
1: وقت اللي حينزل مسلسلك القديم؟
0: مفروض, ما بعرف يعني, مفروض انه ينزلوه. بنبقى بنعرف انا وياك بس نشوف الاعلان.
1: ما فينا نسافر معك نشجعي؟
0: نعم
1: نسافر معك نشجعك كمان.
0: سافر معي تشجعنا نشوف فريق فوتبول. انتو بالقلب يا عبد الله, بالقلب. خلي لي اياك ومرسي كتير على تليفونك, وانا رح اشتاق لكم كتير كتير كمان.
1: انا حابعت لك كل يوم.
0: يلا اوكي. مرسي يا عبد الله. باي باي باي. كمان من كافي.
2: انا اكيد بدي يكون مبسوط. ربحان معك امبارح 2-0. شو فيها هيك عم تضوي عندك بالشاشه نازله عم تضوي 2-0؟
3: بدي بلش.
0: عم تولع مش عم بتضوي, عم تولع.
4: هاي رولا مديرك والوانك, وانا اشتقت لك كثير معك شاب السركيس.
0: هاي يا شربي الحبيب قلبي انت, وانا اشتقت لك ويسلم لي هالصوت.
5: مصوت ولا كيفك يا حبيبي؟ دعانك تغيب, دعانك تفلي شهر كتير كتير رح استفقد لك معك جوليات قلبي.
0: حبيبة قلبي يا جوليات, انا رح استفقد لكم كمان كتير كتير. مش شهر جوليات يعني, بس هول الجمعتين تبع جولاي واول قوت ما بتلاقوني الا عندكم.
6: هاي رورو كيفيك؟
0: كيفيك يا حبيبي؟
6: يعني الخبرية زعلتني انه مش رح نسمع صوتي 3 أسابيع. يلا ان شاء الله تروح ترجع بالسلامة ورح نشتاق لك كتير كتير حبيبة قلبي.
0: حبيبة قلبي, وانا كمان رح اشتاق لكم قد الدنيا كلها.
7: رولا كيفك؟ تمام ماشي الحال. عبكرة ضلنا النق على شربي اللي حطلنا الغنية تبعك. كان بدي حطلنا غنية البرنامج تبعك بس شكله ما قدر او شيء.
0: اوكي يا عمي, ولك ما في منكن, انتو ما في منكن بتطيروا العقل. بونسوار هاي رولا كيفك؟ والعاني والعاني يوم بدك تربحيني مع توفير. كل يوم بتلفن وما بياخدوني. امبارح كان اخر نهار توفير ماكس معنا. امبارح ولا الاربعة يا لورا؟ ضعت. امبارح كان الاربعة. سو ان شاء الله هلا السيزن الجديد ان شاء الله بيرجعوا بيتواصلوا معنا, وهيك ساعتها بقدر ربحكم.
8: نورت نورت رولاتي نورت.
0: صوت اليوم يا نجوتة
8: خبريه بنزعل, بس انا اللي بهمني انه بايلول تكوني موجوده, عيد ميلاد تكوني موجوده.
0: أكيد.
8: لانه في عندي صورتي انا وياك يا عروي.
0: اكيد. راس
8: بونسوارك بونسوارك. يلا على السماع. يقبرني ربك ومدالك. من الصبح كنت عم برقص على اغانيك الصبح.
0: ولك سمعت صوتك يا نجوتة, فنزاتي حبيباتي بعتولي الفويسات كلها. يقبرني صوتك عبكرة الصبح حبيبة قلبي. وطبعا عيدي وعيدك بأيلول, كيف ما بدي أكون هون. وعيد لورا وعيد الجوقة كلها بدنا نولعها بالاستوديو كمان حبيبتي يا نجوتة. هاي رولاتي كيفك يا عمري؟ زعلتينا تروحي وترجعي بالسلامة. جوني انتبع حالك يا قلبي. شكرا كتير لك جوني. أنا رح تضلوا بقلبي وبتفكيري, ورح أبقى صور هيك شي كم ستوري كرمالكن.
9: هاي رولا how do you do?
0: I'm good. أهلا أهلا يا حسان.
10: هاي رولاتي والعاني والعاني هنشتقري كتير. شرب الجعجع معك.
0: وأنا كمان يا حبيب قلبي يا شرب اللي حشتقلكن قد الدنيا.
11: هلو رولاتي والعاني والعاني بدولك ألوانك يوم الجمعة.
3: شال خبير ردت شال خبرية يلا شالله بس خبينا وين مسافرة
0: ما رح قلكن بس ارجع بخبر
11: هاي رولاتي والعيني الصبح والعيني خير الحمد لله اليوم نهارنا كتير حلو يلا نحن معك على السمع يا رولا ويا عطول والعيني معك خلصة الجمعة يا رولا خلصة الجمعة يا حبيبة قلبي انت ان شاء الله ويك اند حلو عليك وعلى الجميع يا رب
0: وعليك
11: يا رولا
0: وانا كتير كتير كتير
11: يا رولاتي شو القصة مسافرة ومسافرة انا هدول راحوا علي هالخبريات ما نعرف شو فيه ما بيسوى هيك انا ما اعرف شيء بدي اعرف شيء بدي اعرف كل شيء عنك احنا بنحبك وبنتمنى لك الخير يا رب وين ما رحتي وما جيتي وعلى طول بنصلي لك كيف ما نروح كيف ما نجي بنضوي لك شمعه
0: الله يخليك
11: لانه انت منورتينا يا رولا بنحبك
0: حبيبه قلبي يا غدغوده وانتو نورتوا لي حياتي وبدي اقول لك مرسي من قلبي من قلبي لكل حدا بيصلي لي وبيدوي لي شمعه ويعني ما بتعرفي قد ايه قيمتكم كبيره عندي ولكن مضطره هيدول الجمعتين اني غيب بداعي السفر سو مضطرة وإن الله راد بأول آب بكون حتكون ومعكم
12: هاي لون يا عيما سعدنا عيما تنبسطنا هلا بنرجع نستفدك جمعتين يلا بسيطة تروحي ترجعينا بالسنة يا رتي ومهم تكوني مبسوطة مرتاحة يا رب يسعد مساك ونحن على السماء
0: مرسي يا مجدلينة مرسي ويسعد لي مساك خديني معك يلا اهلا وسهلا بتنوروني حبيبه يا جاني بوسيت كمان لك
13: هاي رولا كيفك انا يارا انا امبارح شاركت وقلت انه حتكون النتيجه لفرنسا 2-0
0: مزبوط يا حياه قلبي ونحن بما انه كل اللي قالوا 2-0 حطيناه هون عنا والشخص اللي جاوب اول حدا هو اللي ربح معنا هاي أحلى رولا أنا هبة من كندا نهارك مبارك يا حبيبة قلبي يا هبة تحياتي لإلك ونهارك لإلك كمان يكون مبارك يا رب تحياتي لإلك ولكل أحبابنا بكندا وين ما كنتوا عم تسمعونا برات لبنان عبر
14: إن شاء الله يا رب التوفيق يا يسوع ويا عذراء يكونوا معك ويحموك وتروحي وترجعينا بالسلامة وجود لك وموفقة بحياتك وبدوام الصحة والعافية والخير يا رب انت هو اللي بتستاهليهم
0: حبيبي يا رب
14: حبيبة القلب يا رولا وموفقة والله يكون معك وما تطول الغايبة كثير علينا
0: لا
14: 20 يوم ما تزديهم
0: ابدا ولا نهار زيادة ولا نهار اكيد ومرسي كتير كتير كتير على محبتك غسان عن جد يعني غمرتوني بلطفكن ومحبتكن
15: هاي رولاتي انا غنوة من سويسرا وانا عم بسمعك دايما صاري زمان ما حكيتي
0: اشتقتلي
15: اشتقتلك كتير
0: انا كمان
15: وثانك يو على البوزيتيف انرجي اللي بتعطينا اياها دايما دايما دايما بعز الزعل وبعز التعب بحب اني اسمعك وببتسم لحالي ثانك يو وان شاء الله تضلك بهيدي الانرجي الحلوة اللي بتجنن وتعكس علينا كل شيء حلو
0: حبيبه قلبي
15: انجوي يور فاكيشن وان شاء الله بس انزل على لبنان كتير بحب اني اشوفك
0: وانا كمان بيشرفني
15: واذا مسافره على يوروب بليز تعال عنا
0: مسافره على يوروب بس مش على سويسرا ان شاء الله يا رب هيك تزبط شي مره وكون قادره اروح اكيد بيشرفني وانا خاصه يا غنوة إذا جيت على لبنان أكيد بدي أشوفك وأتعرف عليك شخصياً
16: الله رولا قولي أنك أخذي سمر فاكيشن جمعتين ومسافرة وبداعي السفر وبرجع بأول قولي أخذي سمر فاكيشن خلصت على قد
0: ما هي السمر فاكيشن أنا بأخذها شهر أوغست كله بس كرمال محبتكم لأني ما فيني على فراقكم مضطرة أسافر هلأ بشغل وبرجع بقوت بقعد بالاستوديو أحلى مساء يا حلوة بالتوفيق يا رب أحلى رولاتي كلنا منحبك معك أتنا حبيبة قلبي يا أتنا وأنا بموت فيكن
17: بونسوار
0: كيفك حبيبتي
17: الحمد لله أول مرة بحكيك يا حبيبة قلبي، أنا كل يوم بسمعكم بسمع بسرعة بلبل مزدت للعشرة، وإنت كمان بسمع كل يوم. أنا بحب كتير كتير أحلى رولاتي بالدنيا والعاني والعاني رولاتي يا حبيبتي، حبك أنا يلا مع التريز بعد، أنا بحبك كتير حبيبتي.
0: حبيبة قلبي يا تريز، وأنا كمان بحبكم قد الدنيا، ومرسي مرسي يا تروزة على هالمحبة الحلوة. كمان رح اسمع كمان
18: رولاتي بونسوار. والله اول شيء خبرية بتزعل انك تركتينا بكات الجماعة بهالوقت، نحن منضيع مثل شلو السمك من المي مثل ما بقولوا.
0: الله،
18: بس انا بقترح عليكم اقتراح تضل ماشي البرنامج مشان ما تزهق العالم.
0: ايه؟
18: عموما بس الواحد يترك شغله مثلا مدة قصيرة ياخد فرصة بيجي حدا بغطي محله، بقترح انه انا اجي غطي البرنامج
0: ولك بتنوي
18: محلك، لك انت رجعتي هيك ساعات بيشحطوني وبيشحطوكي.
0: بالعكس يا أنيس، بالعكس بتنور، في أهضم منك وألذ منك.
19: ولتي إن شاء الله بتروح بترجع بالسلامة، بس والله حرام نحن عمين بدنا نحكي هالساعة ونص، ما عمين بدنا نشارك، لو ما منك ما بنحكي كل النهار يا رونا.
0: حياتي
19: يلا تروحي وترجعي لنا بالسلامة يا رب، وشو بدي أقول لك، أهم شيء تكوني مبسوطة والله يفتح بوجهك كيف مرتي كيف ما جيتي، ومنحبك قد الدنيا كلها، بس هالساعة ونص خربتينا يا رونا خربتينا.
0: لح عود لكم إياها يا غدغودة، لح عود لكم إياها، يخلي لي قلبكم ومحبتكم. وعن جد يعني أنا شايف كتير بحياتي، بس مثلكن ما بشوف. رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا، ومن بعد البريك بقى نرجع نولع والعاني والعاني.
20: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ونرجع. بيتيام تقدم آدم. أنتجم آدم في

0: السبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: ولك ألو.
1: تواصلوا مع رولا شميجي ببرنامج ولعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: حلقتنا اليوم مع كمان بعتتلي باميلا صورة نجروتة بقلب الخزانة. قال يا رولاتي صار لنا يومين امي بقلب الخزانة عم بتفكر شو بدها تلبس لحفلة عبير نعمة. اخ يا رولا وبحبك. انا كمان بام بام اي لاف يو.
1: والله عملي رحلة خذينا معك.
0: والله وهي القعدة يا حسان لأقعد معكم بلبنان وشوفكم ما عم تركب. يا ريت.
2: هاي رولا.
0: هاي حياتي.
2: روحي بتجي بالسلامة.
0: الله يخلي لي
2: اياكي. وانا حطيت 2-0 بس مدري ليش نحطيت 3-1.
0: عم تمزحي ما هيك؟ انت كان قصدك 2-0. هاي مس رولاتي. How are you today? Have a nice flight. And God bless you always and enjoy your vacation. رئيف شكراً كتير يا رئيف حبيبي. سامي كان عام.
3: أحلى مساء يا مدام رولا.
0: أحلى.
3: عن جد يعني غيابك ليك المستمعين كيف؟ ها بلشت الدمعات تنزل. لا لا الطولي لا الطولي أبداً. لأنه أنت وجودك شمعة مضوية بلبنان وخارج لبنان وإن ما كان مع الإعلامية رولا شمية.
0: حبيب قلبي يا سامي.
3: للجيش اللبناني منقول أنا رهن الإشارة يا بلادي. اندهيلي كل ما نادى المنادي وإذا ترابك بدمي ما تحنى لبعتز ولبحلم بالسعادة.
0: الله.
3: وإذا بيروح شبر تراب منا يا خجلتنا من عيون الأعادي لأنه التاريخ بيشهد إلنا عسكرنا ما بيوقف عحيادي. بعصر يوسف بطل أبطال كنا وهجرنا الخصم من وادي الوادي وباستشهاد بطرسنا وحسننا أرض الجنوب يا نعم الشهادي. وبعد اللي كان يا رولا شمية كان عنا من اللي تسلموا زمام القيادي رجع جانح قائد الجيش رودولف هيكل حضننا وعطانا قد ما منطلب زيادة. تحية إلى القائد الكبير العظيم الحبيب رودولف هيكل.
0: يا الله يا سامي يخزل عين عنك يا سامي. تحياتي طبعا لإلك ولا القائد ولا الجيش اللبناني والقوى الأمنية. خلي لي قلبك على هالكلام الحلو اللي دايما بتتحفنا فيه. هلو رولا أنا ماري حاج حكيتك مبارح من رقم ايه هيدا رقمي صحيح 100% إن شاء الله بتروحي وبترجعي بالسلامة. Thank you so much ماري. مشان هيك طلبت إنه ترجعي تتواصلي معي لأنه ما قدرنا نتواصل معك على هداك الرقم. دونك يلا عم نقيده وهلأ بيتواصلوا معك. حبيبة قلبي بوسك أنا كمان كتير كتير. أم هادي
4: ويا أبو مرعي قصدي يا رورو.
0: إيه
4: وين ما رحتي الله يرزقك.
0: إيه
4: ويا رورو ويعطيك الله على قديتك.
0: إيه
4: ويا رورو صحيح رح نستقلك بس الله يسعدك ويبعدك
0: حبيبة قلبي يا أم هادي I love you I love you I love you. خلي لي قلبكم يعني أنا عن جد عن جد ما بعرف شو بدي أقول. في هيك في هيك شي بقلبي من جوا لإلكم خاص ناس. جاني
5: هلو
0: هلو
5: يا رولا بصراحة بفضلكم وإيماننا بربنا وبداية مع صلوات شرب السعادة اليومية المباركة مع مخرج المبدع ميلينا ثم ميشيل ميري مزرعاني وصولا إلى رولا شامية عم نكفي حياتنا تقريبا شبه طبيعي. كيف لبنات إذا تتركينا كيف نكفي حياتنا
0: حبيبة قلبي.
5: عم نحل يا رولا أحلى وأقوى رولا إنساني مميزة بالعطاء والسعادة والخدمة. الله يوفقك بكل شيء اللي عم تعملي بالسفرة موفقة وبنحبك كتير. رح نصلي لك معك جيني منحبك كتير بون فواياج بون شانس بون كوراج جاني
0: حبيبة قلبي يا جاني. عن جد شو بدي أقول لك، شو هالكلام الحلو، وحياة الله الله يخلي لي إياكم كلياتكم. جاني I love you love you love you love you thank you so so so much. مرسي لكل واحد فيكم، عن جد ما بقدر أعبر لكم عن سعادتي بمحبتكم وكلماتكم الحلوة. الله يخلي لي إياكم لألكم كمان يا رب. وبدي أقول مرسي كتير كتير من قلبي لا إلي نوار كمان، بدي أقوله مرسي على محبتك وعلى اهتمامك الدائم فينا كلياتنا واحد ولا التاني بأغاني أغاني. غسان
6: تحية لإسحاق لأهضم مستمع، عن جد أهضم مستمع، سمعنا صوتك يا إسحاق.
0: إسحاق وينك يا إسحاق؟
6: هذا ممثل رولا بدو يفل، هذا شفت صورة طبعه وانت مع عباس. شو بتعمل يا إسحاق؟
0: وينك يا إسحاق؟ معك حق يا غسان، ولا أهضم من هيك إسحاق.
7: هاي هاي رولا كيفك صبا؟ بس حابة أقولك thank you صاروا الكارت معي الانفيتاسيون وميرسي كتير كتير، يعني هلأ أنا هترى بس أول الشهر تعمل البرجدي وعطيها الكفت، وعن جد ميرسي كتير كتير كتير.
0: حبيبة قلبي أنت، وإن شاء الله يا رب يا ميسم تنبسطوا. بس اوعى شو أول الشهر ميسم، الحفلة ب 18 تقبريني، ما تعطيها، هي أول الشهر عيدة، بس هلأ عملي للسوربريز. أنا ببوسك كتير كتير، موديلك وألوانك وجمالك.
8: بحياة الله يا رولا، أنا كمان بلعب إلا لمرتي عاد احفظي أغاني هذا طاوج، مش ما يصير فينا ما تلونيغ على القاضي كل تضلك عم تحكي فرنسية ورحنا نعرف الإنجليزي، عرفتي كيف؟ واللي حدنا حوالينا يضحك ولا تحكي مثلي مثلهم، ما كنا عارفين شيء، بس إنه أغاني دليدة بنعرفها حافظينهم يعني، عرفتي كيف؟ بس لما صار تحكي بين الليلة ما كنا نعرف. قلت لها حضر من مبارح بلشت شو اسمه تحفظ الأغاني، شو بدي إلا هلا؟ بدي إلا إنه هني عينين اللي بالأعلى أول واحد 2-0 عطوه 2 تيكتس.
0: يا الله حبيب أنت، يلا خلص خلص إلا بعود لها إياها.
9: هاي رورو يلا انجوي، مع إنه رح نزعل بس إنه انجوي، مع إنه رح نزهق كتير على الساعة 5 على الطريق، مين بده يسلينا بالعجقة.
0: حبيبة قلبي والله، وأنا كمان رح اشتاق لكم قد الدنيا.
10: رولا إذا هيك طلب فيك تحطي لنا غنية ما في مثله، هيك تذكرينا بهالمسلسل الحلو، وإن شاء الله بنشوفكم فيه قريبا، يعني بدنا سيزون جديد قريبا
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا محمد.
10: ورولا مثل ما قال الأخ، تحية لرودوف هيكل، تحية لرئيس جمهوريتنا الرئيس جوزيف عون يلي هو الوحيد اللي عم بيقاتل كل مصلحة هالبلد تضل هالبلد أمان وبخير. تحية للرئيس جوزيف عون.
0: تحية كبيرة للرئيس جوزيف عون، وبدنا نقول له الله يحميه ويعطيه ألف ألف ألف عافية صراحة. كمان منسمع
11: يا عمي وحياة الله، شو الأغاني ما بدي سافر، شو من زعلوني، أنا زعلت أنا بالمطبخ.
0: لا لا بدنا نحط لك هلأ غنية حلوة،
11: قلبي ناطرينك على نار وموفقة، ونحن عم نراقبك على الإنستا ونزلين لنا صورك يا حبيبة قلبي، الله يوفقك يا رب يا رح ضوي لك شمع اليوم، جيبتها معي من مرشربي.
0: يا الله يا نجوتة حياة قلبي انت، الله يخلي لي اياك ويخليك بصحتك ويخليك لهالولاد الحلوين ولهالجوز اللي بيطير العقل ويحمي لنا اياك حياتي. رولا فيلي على طول نو نو نو نو نو فاش، انا فيني اترككم وفل على طول، هن 2 ويكس يا جماعه، برجع باول الشهر بننطلق بالسيزن الجديد ومنولع انا وياكم مع بعض.
11: والله يا رولاتي انت زرعت المحبه فينا، كرمال هيك كلنا بنحبك انت، هيك هيدي الزرع تبعك، لكن شو حصدتي؟ حصدتي محبتنا
0: اكيد،
11: بنحبك قدني كلها مثل ما منصلي لأولادنا منصلي لك، منحبك قد الدنيا كلها. بس رولاتي انت انت من غير شر رايحة، طلعت زي مندوب شنطنا منروح معك.
0: يلا انا ماشي الاحد ان الله رعد باذن الله. يعني عن جد عم فكر بعد كل هالحكي الغي السفرة شو. ايه لك عيدوا عيدوا. هلا انا ساكتة بس على اعياد الكل بتكون إلا عيدة. ليه ماريبال؟ أيمتى عيدك حبيبة قلبي؟ بلغي كل مواعيدي مواعيدي، وقت اللي أنتي بتريدي هاي رولا والله رح نشتاق لك كتير، تعودنا نسمعك كل يوم، تروحي وترجعي بالسلامة. enjoy your trip. love you كريستين حبيبة قلبي، وأنا كمان I love you كتير كتير.
12: بونسوار بونسوار والعاني والعاني، يسعد مساكي، موديلك جمالك ألوانك طلعتي. أنا ما بقى فيني نحكي شيء ولا نزيد عن المستمعين، ما بقول لك إلا روحي وترجعي بالسلامة.
0: الله يخليلي إياك يا ريمو، أنت وكل هالمستمعين اللي بتطيروا العقل.
13: ترجع بالسلامة يا رولا، حتى نبقى نتذكرك، حطيلنا غنية لفضل شاكر يا غايب. إيش ما بتسأل
0: يا غايب ليه ما بتسأل، خليهم يحطوها ويسمعوكن صوتي. فانسات فانسانك سات. طيب بما انه 25 سات دوري هلا، حط عملي ريكوردينج لانه بدي غني لك لك هابي بيرثدي، وبترجعي بتسمعيها ب 25. اوكي ماريبال، يلا. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو ماريبال، هابي بيرثدي to you. ماريبال I love you, I wish you all the happiness. حبيبة قلبي انت، اسمعيها ب 25 ما بتحس بالفرق. اوكي
14: بونسوار رولتي، معك السان سيف الدين.
0: اهلين.
14: بس مكترة كتير دعول الشعر كتير، نحن لازم نعمل انتفاضة مظاهرة ومعترض على هذا الشيء، لأنك أنت غالي للإذاعة، كل العالم تحبك، عندك جماهير.
0: حبيب قلبي خلي لي قلبكم، يلا يلا بيمرقوا كتير بسرعة، إن شاء الله بروح وبرجع لكم.
15: شو حابب بتقلنا قبل ما نختم حلقتنا لليوم؟
16: صراحة من أول ما قعدت معك صرت أقول لحالي شو بدي أكتب شيء لألك، فطلع معي
15: لورا سجلي.
16: فبوقت يعني هلا صراحه هيك بقولوا ارتجالي وعفوي. انا بغني للحلوه اللبنانيه والشاميه، دخل

0: دخل سمارة وعلى وجه الشامية. انت بقلبي يا رولا، انت بقلبي يا رولا، بنت الشامية من بعدك يحرم علي الحباب. يا
1: يسلم هالتم. معقولة يعني؟ معقولة عبد الله بس بشرط انت بتسجل كل الحلقات عبد الله؟ لا ما معقول، ما معقول عبد الله. تحية اكيد لفارس اسكندر، بدي اقول له كمان هيك انبسطت رجعت سمعت هالردية الحلوة. ومين معنا هلا فويس؟ مين مع غسان عم تسمع؟ اصحى.
2: بونسوار رولاتي، كيفك؟ ان شاء الله منيحة. هابي تو ويكند تو يو، هابي ويكند، هابي ويكند، هابي ويكند. ان شاء الله تمضي، تروحي بسلامة، ترجع بسلامة.
1: ولك يا حبيب قلبي يا اسحاق، مرسي مرسي مرسي يا حبيبي انت. ان شاء الله برجع وهيك برجع بسمع اصواتكم الحلوة. Enjoy your trip. Thank you so much, guys. رولا ما حشوفك بحفلة عبير نوم، مشان هيك البس اللي بدك اياه، ما بقى توجعي راسك.
3: تروحي وترجعي لنا بسلامة يا أحلى رولا، حاجتين نصف إدلك. إن شاء الله مجمعتين يكونوا كتير قصار وترجعي لنا يا رب بالسلامة، وترجع تضحكي على قلوبنا اللي نورتينا قلوبنا وحياتنا وأيامنا.
1: حبيبة قلبي كتكوتا، Thank you so so much. Okay, guys، رح كفي اسمع فويسيتكم، ولكن رح انتقل لأول فقرة هيك ندردش أنا وياكم شوي ونتسلى ونغير جو وننسى أني أنا مسافرة. مع أول فقرة
4: اعترف وما تخاف.
1: مثل العادة بنهار الجمعة، بما أنه هيك بحب اسمع اعترافاتكم قبل الويكند هيك لتروحوا وتريحوا ضميركم بالويكند. بدي منكم تخبروني شو أكبر غلطة عملتوها هيدا الأسبوع. جاوبوني على 71989989 بليز، عن جد كونوا صريحين، خلينا نضحك وننبسط اليوم. أوكي، بريك ومنرجع.

0: مع رولا شميه بريك ومنرجع.
1: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه، عم يتزاك علي. انا
2: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
3: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10

0: الزلمة.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: Loco is popping up at Capo Boutique Batroun this weekend. Come and customize your very own flip-flop.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر نظير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
6: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل.
7: أنا بعشقك.
6: أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر.
7: حبينا.
6: تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
4: برعاية أغاني أغاني. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: رجعنا معكم حبيبات قلبي. بدي اقول لك مرسي عبدالله, بتقلي انك بتسجل كل الحلقات كتير منيح, واكيد كمان بدنا نوجه تحية لماهر جاه. شكرا على كمان محبتك ماهر. سلطانة نسمع فويس من سلطانة.
1: ما اتفقنا ورحة ولكنيال تراب البلد يلي حتروحي عليها, ولكنيال ألبون نيال ألبون حتقعدي شهر ونص.
0: لا لا لا لا أي شهر ونص, لا يا جماعة
1: مش حرام تتركي كل هالجمهور يلي بيحبوك كلهم كل يوم بيسمعوا الصوت الحلو
0: بتبسطوا
1: فيكي بتولعيها
0: يعني
1: بدون شيء اني شوبي انا عم تولعيها اكتر حبيبتي. يلا ان شاء الله بتروحي وبتنبسطي وبتقضي وقت حلو ان شاء الله يا رب, ايامي كلها حلوة ايامي كلها هنا. وانا اليوم رحت وتعرفت على كمان الاذاعة واخدت التو كارتز وسلمت عليهم فوق وقالوا لي انه انت الطابق الثامن ويلا اسرارك عندي
0: اسراري. سلطانة حبيبة قلبي.

0: انبسطوا فيك قد الدنيا خبروني، مع انا كمان بعرف كل شيء. بدي اقول لك انه منين جبتي لي هاي شهر ونص؟ لأنا بقدر ابعد عنكم شهر ونص. نفر نفر هن كلهم جمعتين. كمان بنسمع
1: اكبر غلطه هيدي جمعه عملتها اني عيطت لمرتي باسم رفيقتي بالشغل.
0: يا بيي شو صار فيك يا مشحره؟ شو صار فيك؟ بدنا نعرف لك مالي بليز. مع انه عرس كان شو هاي كتير حلو، بس وقته اللي كان بشع. اوكي هاي رولا، انا رحت نهار تلاتة على عرس وبعير للعم اتنين، ونهار كنت عم بشوف الشاشة فرشة وما كانت شو هاي غلطة، ما في غلطة ما عملتها. باتريك بربك ولو عم بتسوق عم تكتب لي؟ مش معقول ما فهمت ولا كلمة. بشرفك بعت لي اياهم فويس، وحياة الله ما فهمت. أردت أن أذكر أن هناك شيئا سنفتقده، سوف أكون زعلان في غيابك، فكيف سنستمع إلى أجمل صوت في الدنيا؟ سنشتاق إليك خلال هذين الأسبوعين، نتمنى لك سفرة موفقة ووقتا سعيدا وأن تعودي بالسلامة. شارل فروم بلجيم. حبيبي شارل مرسي، وأنا رح أشتاق لكم قد الدنيا كلها.
2: كيفك ولادي؟
0: هلا
2: مع السلامة، تروح وتيجي بالسلامة إن شاء الله.
0: مرسي مرسي.
2: أكبر غلطة غلطتها بحياتي اللي شو إسماعيل ما عم بتسمع عليك، لأن ما عم بتسائب افتح الراديو، عم بكون تعبان فترات وبنام بعد الظهر.
0: يا الله
2: هيدي أكبر غلطة غلطتها بحياتي. يلا باي
0: حبيبي. أنت المهم إنه تكون عم ترتاح. يلا ما عليه بتمرق.
3: رولا جمعة فاسدي فاسدي فاسدي، ما تركنا مصاري معنا، فلسنا أخذنا الديون بالأدوية، ضلينا بلا مصاري، هلا عطيتوا المصاري $100.
0: يا حبيبي أنت، يا حبيبي يا إسحاق. على كل حال يا إسحاق معلي، في شي هيك خبرية مهضومة كتير بدنا نبقى نخبركن ياها بسيطة. هلأ المهم رجعوا دولار ولا كيف؟ ولا كيف إسحاق خبرنا.
4: أحلى إسحاق، والله انطلعت بالعربي يا إسحاق، ولا غلطة ولا حرف غلطت فيه. هيتك كتبهم يا ملعون. إيه عم تقراهم؟ شو قلي ولا غلطة معقولة إسحاق؟ خلص انطلعت بالعربي أنت. هاي رولا بتعلم كل شيء، علمتك العربي.
0: حبيبي يا جاس، ما قلت لي يا غسان شو غلطت انت غلطة هيك كبيرة هالجمعة؟ هلأ انا بعرفها، بعرف الغلطة اللي غلطتها، انه في شيء صار وما خبرت عنه، صار اكبر منه. اللي مزبوطة
5: احلى مدام رولا شمية، ورجعت معك بس كل
0: مين
5: على بالجيش وكان بالجيش هو بقلبي، وفخامة الرئيس كان قائد الجيش كان دائما بقلبي وعيوني، وهلأ منقول لفخامة الرئيس، فخامة الرئيس انت علينا كتير غالي، ولأجل خاطرك دمنا بركان غالي، يا ربي طول بعمرك يا فخامة الرئيس جوزيف عون يا غالي، ومنرهن دمنا اليوم الحساب. تحية إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد القائد جوزيف عون.
0: طبعا تحية كتير كبيرة أكيد لإله ولكل العسكر.
6: رولاتي رولا رولا رح نشتاق لك كتير. مين بدي يسلينا على الطريق عشان السير؟ نتسلى ونضحك، والناس بيطلعوا فينا بيقولنا عم نضحك وحدنا بالسيارة وعم نحكي لوحدنا. على كل منتمنى لك تروحي وترجعي بالسلامة وتتوفقي بكل شيء بتعم تعملي يا رب.
0: مرسي أنتوانيت حبيبتي، مرسي بوكو. أنا رح اشتاق لكم كتير كتير كتير كتير كتير مش شوي.
7: الكمالة للقصة هي أنه من نهار التنين لليوم كل 5 دقايق بتعيط لي باسم حدا، مثلا شيء فريد شيء رئيف. الآن سوري تعيط لي باسمي.
0: سمسومة مرتك سمسومة. انه هي عم بترد لك اياها يعني هيك. اكبر غلطة بهالاسبوع انه ما رح اقدر اشتاق لك لانك ساكنة بروحي وقلبي ونبضي وبنبض باسمك يا حبي. مرسي مرسي مرسي. اوكي رجع كتب لنا باتريك. ركزت شو كتبت؟ اوكي. هي اكبر غلطة اني بعتلك انا وعمسو فقعتيني من الضحك ولا ما بعرف ما عندي جرأة ابعت فويس ما بعرف ليه. لا باتريك بدك تبعت فويس لانه عم بقرا كرشوني يعني الار محل الاس والاو مش معقول بدك تتجرأ وتبعت لي فويس غير هيك ما حقبل استفل.
8: روح حبيبي ما انت اول ما بلشت قلت انه انت راجع بواحد اب صح؟ ما قلت انت راجع بواحد تموز. بقى اذا رجعتي بواحد تموز يا ميت اهلا وسهلا بتشرفي والله البيت بيتك اذا عائزاتك بتنورينا يا ميت اهلا وسهلا ما تغيبي عنا.
0: سلطانة رح تجننوا الله اللي خلقني شو بكل يوم نحنا بتموز كيف بدي اجي باول تموز؟ يا رب دخيل في شيء اليوم بالطقس في شيء بالطقس رح تجننوني. طيب هلا بدي نسمع سوا فويس نوت يلي وصلنا اليوم اوكي وعن جد فرح لي قلبي قد الدنيا. السفير الاسترالي بلبنان السيد توم ويلسون بعت لي رساله صوتيه وقلت مستحيل ما شارككم اياها. خلينا نسمعها سوا.
9: بونسوار رولا. هاي السفير الأسترالي بلبنان توم ويلسون. أنا كتير حبيت برنامج تبعك وأنتر كل اليوم لسا 5 حتى أسمع برنامج تبعك. أنا من أول ما تعرفت عليك أنا حسيت إنه جوك كتير كتير حلو ومحتومة وأنا كمان بعرف إنه في عندك مستمعين كتير بأستراليا وهم كمان بحبوكي. إن شاء الله يوم من الأيام بتقدري تروحي لأستراليا وتشوف هناك كل المستمعين تبعك هناك. شكرا كتير يا رولا.
0: أول شيء مستر توم بدي أقول لك أني أنا كتير كتير كتير كتير بحبك. I love you so so much. فعلا أنا تعرفت على السفير الأسترالي توم ويلسون وهو من أكتر الأشخاص اللي يعني هالقد إنسان متواضع محب بحب كل العالم وخاصة لما كنت موجودة معهم كان عامل إيفنت للجالية الأسترالية يعني جالية لبنانية بأستراليا بس هن نحن هون بلبنان كانت. فعن جد بدي أقول شغلة من قلبي قدي بنبسط لما توصلنا هيك رسالة قدي حلو تعرف أنه في ناس ناطرة برنامج والعانة كل يوم وبيتابعوا وبيستمتعوا فيه والأحلى أنه من بيناتهم السفير الأسترالي السيد توم ويلسون. بدي أقول لك thank you so much على محبتك ومرسي بكو أنك حتى يعني حكيتنا بالعربي يعني هيدا الشيء كتير بكبر القلب وبنبسط كمان كتير كتير لما أعرف أنه صوتنا عم يوصل لكل العالم. هيدا أكبر دافع لقلنا لنكفي ونقدم الأفضل كل يوم. عن جد بدي لكم للكل من كل قلبي بحبكم وبنبسط فيكم عقد ما أنا عم بعطيكم طاقة إيجابية وعم ببسطكم وعم سليكم نفس الشي عم تعملوه أنتو بفويساتكم وبمحبتكم وأكيد أكيد بهضمتكم. أنا ببعدك مش أنا بعرف نوال أنت ولورا وجابر وكلكم

0: إذا الله راجعة.
1: إيه.
0: موديلكن وألوانكن ما تنسى اليوم بدك تحط لهم غنيتي استفل استفل نوال لح اسمع بعد فويس وانا انتقل لتاني فقرة لأنه حابة أعرف رأيكن كمان بموضوعنا لليوم. رح نسمع كمان سلطانة
2: عن جد ان احنا هلأ بتموز
0: شو بعمل
2: والله سكتي ما عم بعرف تموز من
0: يا عيني
2: من تشرين
0: يا عيني
2: صار معي انا ألزايمر عن جد بس معانا صغيرة بعدي 15 سنة
0: يا أبرنينج
2: زائد 30 يعني 45 سنة عم أقول لك كارثي لك يا رولا
0: سفتي يا سلطانة
2: عن جد يا رولا عم ختيارت أنا يعني
0: لا بعيد السر عن قلبك عمر عمر بعدي
2: أنا شهر الجاي عيد ميلادي ب15 شهر
0: يلا كتير
2: منيح نحتفل سوا إن شاء الله
0: نحتفل سوا بإذن الله العمر كله يا حياة قلبي يا سلطانة. ننتقل للفقرة الثانية
3: موضوع اليوم
0: بدنا نحكي عن العالم يلي بيسألوا السؤال وبس تجاوبون ببلشوا يشارعوكن ساعة كاملة. طب بس عن جد بشرفكن قدي في من هول العالم مش معقول يا عمي انه اذا بدك تشارع وتثبت انك صح ليه من الاساس عم تسألني وعم تاخد برأيي ليه لا تسملي بدني ليه لا تطلع لي ضغط ليه الاغرب انه هول الاشخاص بيشارعوا على كل شيء حتى لو كانوا هن الغلطانين بيضلوا يشارعوك لتبج حضرتك وما بقى لك جلادة وتعترف انهم هن المعون حق. يعني الشريعة ماشية بدمهم وما في قوة بالأرض بتغير لهم رأيهم. خبروني قديش في هيك عالم بحياتكم وشو أكتر نقاش سخيف دخلتوا فيه مع حدا مقتنع انه هو الصح مهما صار.
4: بدك تتحديني من بحب التاني
0: أكيد بدي لكم جواباتكم على 719-8-9-9-8-9

0: بنتي.
1: يلا رح اسمع هيدا الفويس قبل ما ناخد بريك.
2: والله يا ولدي اكبر غلطه عملتها الاسبوع، الكهرباء مش عم تجي هون بصيد عبره لشي بسبب، يعني اضطرينا نعدل الاظان شي ضروري والمي السخنه يعني، والله يسر هلا الفاتوره، عرفت كيف؟ فهيدي اكبر غلطه عملتها الاسبوع صراحه. رول رح تكون يوم بحق بسبتمبر ما هيك؟
1: لا عم فكر ما اكون بسبتمبر. اكيد بدي اكون يا مجدلينه، وين بدي اروح؟ انا رايحه جمعتين جايز وراجعه. راجعت لكم رح اخد اكيد هلا بريك. بليز جاوبوني بوقت البريك على الموضوع اللي طرحته، اكيد ابعتوا لي على 7198-9989. بريك وبنرجع.
3: برنامج والعالي مع رولا شميه، بريك وبنرجع.
4: بصراحه هيدي اول مره بحب.
3: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة،
4: ولا منحف ولا منحف،
3: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: وينك وينك؟
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعدك تطلي عب عيونك.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب، من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
5: يا مريوم يا النظرة وحدة خليني أدوب
3: كل نهار.

0: زمان
1: ولك الو.
2: تواصلوا مع رولا شاميه ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01322000. برنامج ولعاني مع رولا شاميه بيكمل معكم.
3: صاحبي كلمني وقال لي رايح النسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب.

0: بام بام بام بام مكملين معكم. ليك الوقت كيف طار، ما بصدق وحيت الله الساعة 6 ليه قليلة. رح كفي معكم اسمع فويسات كن قبل ما اسمع الفويسات. اللي حابب يحضر تريبيوت لكولد بلاي بالبترون بليز يتصل فيي على 01-322-1000.
1: مرور
0: حبيب القلب.
1: هاي صفا.
0: هاي صفا.
1: في عبرة مرة قريتها، أكيد مش أنا مخترعها. قال في زلمة عم يسأل واحد حكيم.
0: نعم.
1: حكيم عنده حكمة مش طب، بيقول له إنه شو السر لأنه أنت حدا هالقد عندك حكمة وهالقد رايق بالحياة وبتضلك مبسوط. فبيقول له هيدا كان مفوت بجدال مع حدا غبي، يعني لما حس حدا غبي بده يشارعني لو شو ما كان الحديث بقول له ايه معك حق. فبيقول له هيداك بس لا مش مزبوط حكيك هيك ومش لازم هيك. فبيقول له الحكيم معك حق. وانا هيك كتير بعتمدها بحياتي. هول هن الناس اللي يعني ما بيسمعوا ليسمعوا، بيسمعوا ليجاوبوا
0: 100%.
1: بيكونوا مقتنعين بجوابهم، وفعلا بس تحس الشخص متشبس احسن حل بالحياة واحد يشتري راحة باله ويقول له معك حق. لانه طالما الشخص اذا انا شخصيا مقتنع بوجهة نظري وضميري مرتاح تجاه الموضوع وات ايفر اللي كان، ما بيهمني لو كل الناس فهمته غلط. لانه ضمير المرتاح وراحة البال أهم اثنين وحقهم مصاري هولي
0: 100%. وكمان دايما بجربوا يعلمونا أهلنا لحتى ما يصير معنا هيدول القصص ونتضايق ونزعل. إنه لما حدا قدامك عم بيشارعك وحاسس إنه أنت يعني معك حق بس إنه هو نازل جدال فيك، هزله براسك وقل له صح you are right. أما إذا حدا تاني إجا عم يتفلسف عليك وعم بيحكيك بتنمر، مجرد إنك تضحك له بتهده. فهيك عملوا. كمان بنسمع على الموضوع
2: المستمعين عندهم معلومات إنه من هون لجمعتين رح ترجع طولة وخايفين إنه أنت ما ترجع. أنا بضم صوتي لهم. انت عم تخاطري بهالجمعتين لانه عم موضوع واقف على سوس ونقطه. نحن قلبنا عليك
0: يا قلب
2: خايفين
0: دخيل اجريك يا ريمون بعيد الشر. لا ان شاء الله ما بيصير شيء وبرجع لكم بالسلامه. دخيلك
3: بونسوار ولاتي. هلا خلصت الجيم بعدني عم دور، قلت بلحقك حبيبي. صار لك نهارك بكفي حلو مثل قلبك حبيبه قلبي.
0: حياة قلبي أنت، وأنا يعني مبسوطة أني سمعت صوتك. بدي أقول لك يعطيكي ألف ألف ألف ألف عافية. الحديث مع هيك أشخاص خسارة من كل النواحي، فأنا بحاول قد ما فيني ما شارك بأحاديثهم وما أعطيهم أهمية أبداً. 100% يا عبد الله. كمان نسمع
4: ترجع بالسلامة يا رولا ويعطيكي ألف عافية. وتحياتي لكل مستمعينك فردا فردا.
0: مرسي يا إلي، وأنا رح أشتاق لكم كتير كتير قد الدنيا. طيب بما أنه ما حدا عم بيشارك بموضوعنا لليوم، ما لكم جريدة تحكوا نهار الجمعة متوفروا طاقتكم للويكند، مع أنه يعني اتفاجأت بما أنه مفروض أنكم كنتوا تحكوا لأنه هيدي آخر مرة رح تحكوا فيها ببرنامجي لمدة 2 weeks. هأرجع أذكر اللي حابب يحضر كولد بلاي التريبيوت بالبترون يتصل فينا على 01-322-1000. لكن خلينا نحكيهم عن الأبراج. أبارنتلي بحبوا يمكن الأبراج. معنا اتصال. يا
5: مع رولا ملكة الكواكب.
0: رح بلش مع برج الحمل. يا برج الحمل يا برج الحمل، أعصابك اليوم أرق من حبة التشيبس. شو فيه؟ شو فيه؟ مين مزعلك؟ برج التور اليوم كل همك شو في أكل، هيدا بالك. وإذا ما كان في أكل الله يعين يلي حواليك. برج برج الجوزاء إذا عندك سر احتفظ فيه، لأنه لسانك سابقك بخطوتين اليوم، خطوتين يا برج الجوزاء. برج السرطان بدك اهتمام، بدك اهتمام يا برج السرطان. ايه هلأ ليلة الواحد يحكي حقك، بس مش كل خمس دقايق تبعت وينك وينك انه سافا، انه ولاو. برج الاسد شايف حالك اليوم، ايه وحقك، بس مش ضروري كل مراية بتمرق من حدها توقف عندها، انه خلص خلص شوفت الحال والغرور خلصنا. برج العذراء شو الوضع؟ عتلين هم شو؟ فردا بقى، فردا يا برج العذراء اليوم، فردا عتلين هم اني مسافرة. It's okay، رجعت لك بعد يومين بعد جمعتين. حبيبة قلبي لورا، I'm gonna miss you so much، انت وكلكن دي جديدرو جيبير إلي نوار أكتر شيء. فنزاتي حبيباتي. برج الميزان واقف قدام الخزانة من ربع ساعة، بدي أسأل نجات شو برجة. برجة عزراء إذا سبتمبر، يمكن من نص سبتمبر إذا بتضل بالخزانة نجات. سو واقف قدام الخزانة من ربع ساعة، بعتقد هيدا برج نجوتة ميزان يمكن. إيه مش معقول. بعد مش عارفة شو بقى تلبس لك، على قد طلع البرج، على قد يا ناجو. برج العقرب حد العقرب ما تقرب، بس هيك وقلالين. القوس حضر حالك لعزيمة كتير مهمة. أما برج الجدي شوية حكي ومشاعر ما بينقصوا منك شيء، يعني نتفه لحلح، عرفت كيف؟ لحلح، لأنه اللي قدامك بحاجة على هيك نتفة حكي لذيذ، مشاعر، اهتمام شوية زيادة. برج الدلو أفكارك اليوم غريبة عجيبة، بس الحلو بالموضوع أنه بالنهاية بتزبط. ختاما مع برج الحوت، برج الحوت كل غنية اليوم رح تحسها مكتوبة لإلك شخصيا. إن شاء الله يكونوا زبطوا أبراجي على على أبراجكن اليوم، على مودكن، على أحاسيسكن. معنا اتصال. ألو ألو ألو ألو. على كل حال اللي اتصل فينا لورا أخذت الرقم وحكيتي معهم، ألف مبروك، ربحتوا معنا ربحتوا معنا تريبيوت، لا كمان تروحوا وتنبسطوا وتغيروا جو.

0: طيب انتوا رح تكونوا بقلبي اصلا، مش انه ديجا انتوا موجودين بقلبي. رح كفي اسمع فويساتكم.
1: مدام رولا بونسوار.
0: بونسوارين.
1: عن طريقك وعن طريق برنامجك والعانة بدي عيد مدامتي بعيد زواجنا. كانت بحب عيد مدامتي لأنه كانت سند، كانت قوة، كانت محل من المحلات، جبل فيك تسند علي. كتير أنا بحب أنه لكل حدا يكون عنده هيك مرة بالبيت تكون سندته، تكون مقويته بالوقت اللي هو بيضعف. نحن بنعرف أنه الزلمة على طول لازم يكون هو القوي، بس أيام بيكون ضعيف وبينطر حدا ليجي يقويه، وما بيلاقي حدا يقويه غير مرته اللي هي شريكة حياته. فأنا بدي عيدها عن طريقك وإلا كل سنة، وهي قوة وهي سند وهي جبل ما بيهزوا ريح. Thank you كتير لألك و thank you عن جد، والله يقويك.
0: مرسي كتير لألك. بدي أقولك الله يخلي لك إياها، وهيدا معايدة جدا حلوة، وإن شاء الله تكون يا رب عم تسمعنا، إنه الرجال يعرف عن جد قيمة مرته وقيمة تعبها وقيمة وقفتها حده. فالله يخليكم لبعض، وإن شاء الله يا رب دايما كل أيامكم تكون سعادة وحب ومسامحة وتقدير مثل هيدا التقدير. الله يخليكم لبعض ويخلي لك إياها يا رب.
2: والله يا رجلتي أنا هون ناس ما بشهدلون، لأنه ما في بيقولوا نوى نتيجة من مراهن، فما بتعاطى معهم ولا بشهدلون ولا بعمل صداع معهم عن جد، أنه صعبين كتير كتير بيكونوا.
0: 100% مجدانين.
3: هيدي عبرج الجوزاء.
0: حلوة كتير اللي حطيت لي إياها، بتضحك بتموت.
4: كارولتي ما أنا قد ما شاركت إخشي بستحي، بقول أنا يا عمي عاي بدي خلي دور لغيري كمان عن أي موضوع. الموضوع إنه الواحد بدي يجيكي منه إذا صحيح تحكي له هو عم يبهدلك أنت تحكي له. أنا مرة هيك صارت معي، واحدة مسحت في الأرض ضحكت لها وفليت، ولادي قالوا لي كيف ما فسختيها، قلت لهم أنا لا أمي لا، الله كبير كمان شمعة مرشربيل ولعتها لتروح وترجعين بخير وسلامة.
0: حبيبة قلبي يا نجروتا، الله يخلي لي إياك، وإن شاء الله يا رب مقبولة هالشمعة. بدي أقلك إنه هيك بتقهريها أكتر أصلاً، بس أنا مش على هيدا الموضوع كنت عم عيط لك، لأنه برج الميزان كاتب واقف قدام الخزانة من ربع ساعة وبعدك مش عارف شو بدك تلبس. قلت لها لورا أكيد أكيد نجوتا برج الميزان، لأنه إلى يومين قاعدة بقلب الخزانة وما عم تعرف شو بتلبس على عبير نعمة. كيفنا معيك؟ أنا الميزان من مبارح بالخزانة. حتى نسمع غنوة.
5: أنا حبيت نشارك بالموضوع اللي عم تحكي حضرتك، لأنه عن جد عن جد إجا بوقته. يعني أنا اليوم كنت عم فكر بالموضوع أنه أنا لما بحكي مع شخص بحكي تأثبت فكرة، مش تأثبت حالي أبدا، مش بحاجة أثبت حالي قدام حدا. وإذا بنعتمد هيدا الأسلوب عن جد بتضحكي هيدا الضحكة اللي عجب تمه هيك الواحد بيضحكها
0: ضحكة صفراوية اسمها يا رنوى.
5: عن جد thank you على الفكرة الحلوة.
0: حبيبة قلبي وغنوة بتقول إنه هي برج الميزان ومن مبارح بالغزانة، ولا أهضم من هيك يا غنوة. أنا برج الجدي، كل كلامك لطيف وحنون وكله مشاعر وعاطفي، وبتسمحي لي أنزل ودعك على المطار. حبيب قلبي لا خليك، ما بدي عزبك من الشمال تقبر قلبي أنت. لحليح كرمال تختيخ. طب ما معقولين
6: ايش اليوم عم بتمشكليها معي؟ يعني شو قصة برج الأسد كمان اليوم؟ يعني شو قصة برج الأسد؟ هو ايه مغرورين، بس انا والله ماني مغرورة. هلا ما مخليه مراية بالبيت وما مخليه مراية بالصالون.
0: مانا مغرورة،
6: شفتيها 100%.
0: شفتي ما انا بعرف. هاي رولاتي تروحي بترجعي بالسلامة، بحبك كتير أنا، وبتمني لك سنتريتا تريفقك عطول بكل خطواتك. نورا يقبرني موديلك وألوانك. I love you, I love you, I love you حبيبة قلبي. وسنتريتا لقلك كمان تحميك وتحمي عائلتك الحلوة اللي بتطير العقل. بحبك وبس أرجع رح خبرك كيف كانت السفرة. I love you نورا.
4: خلاص قررت روح بالبيجامة مدام انت مش هونيك لا رايحة بالبتياب البيت نقطع السطر.
0: ما قلتلك ما قلتلك لشو بك تعبي حالي.
3: بليز رولا بليز سلام خاص سلام خاص لألي نوار إلي اللي بسلم عليك إلي فواز كتير كتير وزال عيام جبل لبنان والأنتي في والهيت أف والهيت أف أم والنوستالجي أف أم سلميلي كتير كتير عليك
0: وهو حدي
3: وعصت هلا المرة
0: وعطتها للمر تكرم عينك إلي فواز بيسلم عليك كتير كتير كتير وبيقول لك رزق الله على هديك الأيام. شكرا لك صراحة بيستاهل إلي نوار كل هالمحبة. كمان عم نسمع شعر
7: غيره لا هذا ثالث مرة عم سجل هالفويس بس لإلك. We're gonna miss you عن جد your vibe بتعقد بخصوص الموضوع بيقهر هول العالم يلي بتفتح بيفتح معك موضوع ليسمعوا اللي بدهم إياه وإذا ما سمعوا اللي بدهم إياه وهدي عم شارع لكن ما تفتح موضوع أصلا لتسمع اللي بريحك أو لترضي ضميرك اللي أنت شي اللي عملته. ميرسي
0: 100% شارلو. أنا بدي أقول لك أنه أول شي thank you so much وأنا رح أشتاق لكم عد الدنيا. هيدول العالم صراحة هن من العالم اللي ما لازم تجادلهم لأنه لشو بدك تتعب حالك وتعمل إفار وتصرف أنرجي كرمال يسمعوا اللي هن بالدنيا. يسعد مساكي حبيبة قلبي إن شاء الله تروحي وترجعي بالسلامة. مروان من علي شكرا مروان تحياتي لألك ولكل حبيبات قلبنا بعلي.
8: رورو طب انا برج الاسد ليلي ما عم زيح عن المرايه
0: اي قلبي
8: والله
0: صبريني.
8: اليوم ما طلعت على المرايه اللي من عم بكره قاعده بالبيجامه لان اليوم ما كان عندي شغل.
0: حبيبه قلبي يا هامو يا حياتي انت ليك بتكون حسب الديكان. السلطانه قاعده بالمرايه اختي كمان ما بتشوف المرايه برج الاسد. هلو فرام دي جي بيتر. هلو دي جي بيتر نورتوني. هاي رولا كيفك يعطيكم العافية والعانة والعانة ربيع ووزي أهلا وسهلا فيك يا ربيع حبيبي شكرا. يعني شو بدي لكم بدي لكم بحبكم قد الدنيا بدي لكم رح اشتاق لكم قد الدنيا وانه انتو رح تضلوا بقلبي وبتفكيري ورح جرب قد ما فيي بس يكون عندي وقت رح حط لكم ستوريات على الانستغرام لحتى تضلوا عم بتشوفوني وتسمعوا صوتي. رح اشتاق لكم ما تشتاقوا لي كتير لاني ماني مطوله هن جمعتين واول الشهر بكون موجوده. بحبكم كتير كتير كتير انبسطوا تسلوا تذكروني فكروا فيي واكيد صلوا لي اتوفق. وفوق كل هيدا وكله بدي لكم إن شاء الله هيدول التو ويكس بتقضوا أحلى أيام حياتكم. I love you to the moon and back. منرجع we will be back ببرنامج والعاني بأول أوغست. بحبكم انتبهوا لي على حالكم ما تشتقوا لي كتير بس أنا رح أشتاق لكم. باي باي.

0: غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: Loco is popping up at Capo Boutique Batroun this weekend. Come and customize your very own flip-flop.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
3: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتن عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العالم حيسوق إليك.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: Thank you.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عايلة
7: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
6: انت لو كنت بتهتم
4: لأول مرة لايف تي في ريميكس
6: ما خاص
4: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عاب عيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بترجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيني جننوني عيونك دول شفتهم حنين. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غالية
0: يا كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي عم حسوه إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف.
4: أغاني ميكس.

0: ميكس. إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالباً.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني ميكس

0: أغاني ميكس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشة أنا أحلى سنين في العمر ضايل العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. أهم يتزاج علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقها، بغديا، بدشيا، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.

0: رحية.
1: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
0: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
0: ولا منحف ولا منحف.
2: في ليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بعد تطلي عاب عيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Le Beirut Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à deux reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano-Suisse Insurance, Ibrahim Maalouf en concert au Beirut Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
2: صارت ستة
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
6: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: التخطيط المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-22 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر تضير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. هم يتزاق علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقها بغديا بدشيا بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنان سويس.
5: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
6: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
7: أنا بسمعكم كل يوم.
5: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
8: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
5: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
9: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: في ليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنتلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي الولاد بحكولي عنك إنك إنتي دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غالية
0: يا كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: التخطيط المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد عندنا مش طيقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: الابغار.
1: انها الساعه الواحده بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينه بيروت.
2: اجواء الويك اند بتبلش على اغاني اغاني. عيشوا احلى الفايبز مع اغاني ميكس. اجمل الاغاني لتبلشوا الويك اند كل جمعه الساعه 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش كنت نسيني
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: تصوم دلنا
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: شو رأيك كستوران في الدنيا وندور؟
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مريوم يا النظرة وحدة خليني أدوب
2: كل نهار جمعة.